بحق وجلائك على الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا، وهب لنا ذي مهار الداك الأكبر في كل حرف منها، وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد.

خلت والأهل عني تفرخت لمن الذي عنه المد يخزي. بكيدهم وزنوا زنونا وزنونا أخر.

كوس خبور وذي القلب من غدوان حماء كنور دنينا بالنص صدور خبور لمولاي حمدي راديا عنه الساكرا على سري والمولاي.

مقامي وإني شاكر وفخير. أمار إلى ما والد والقلب تيب خريبا لدى الأداء وهو بصير رفيقي كتاب.

جالب النيران أو جالب الهارين والخسران لم ينهني در نار الدنيا واعتصني باقي بخير سنيا ملكني ما لم يبيوهني وخادني بقاو بالمني كرامتي.

اتياء الموت نعم نفوسا كلها بفوت لم تلهني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقايا صوتي موت الذين كابدوني بدل من نفسي ما نهاني جدل تسعني موتي بقاء الله ابقاني الله.

يصرح ماذا نفعني ولا يدرني ولا يدرني علي كل أولى تزين الأبعاد والممات بخواسمي من السمات هلمني بخودي إلي البيترا في أنبي المردية لا شك في كوني بالخمين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاني تمين خاتمة المناجات من خطي آسال.

0: بل أنا يدي الهاتي دنا علي العلماء والأولياء من لا يسأل أخوتي وأولياء
1: قصيدتي فاقت قصائد الكرام
0: ولتقود ابدا خير المرام هديتي مهجله كل ملك كان مناسيا واسعى الملك ما تواجها اسعر الله

سميت جالبة المراقب في عاجل كعاجل للراقب سميت جالبة المراقب في

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك غائلا

0: أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باغيا أبغيت شرمدا ولا فسرمدا صل وسلم يا كريم حني علي ولتقل لي ما أروم
1: لمسلم ومسلمة مغفرة تاسم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا أسل أبدا وسلم على نبي سبق قد حلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال وفي المآل يا من باستعاس خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأقبياء سل بتسليم على النبي والآل وسبي وزن مخفي يا من من الناس من حسمت خير الورى وسنه حسمت سل وسلم سرمدا عليه في آلي والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما حسمته بها والحسبلة سل علي وتسلم كل حين في الآل وسبه معا والسالهين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسبي يا من جاد بالمآل يا خير منسل وقى بحسبله وخير منسل حباب بسمله سل بتسليم على من فاق في خلقه وخلق اتفاقا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوتان وفي باركت وفي سحابه وآله ومطر السحابه وانصر علينا بركات البسمله ولتغننا عن قسوة بعسبله وانصر علينا بركات الفاتحه واجعل دلاءنا لعصب ماتع ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام والتفنا بألف التحوز ما يستهاز منه يا محوزي والتفنا بحيني كل اللحين وكل ما لم ترده لي يا محين والتفنا بوابه كل أود والتغننا عن جالبات لقود والتفنا بالسال كل سل وعن هرام أغننا بحله ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبلنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة
2: كبر أي رضوان يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا برأي رضوانا يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا بلايف سنباريا يا من لباب

0: بالآن والرأي وقل للخرنا وليا بآيه هباء مغن يوالي من يسعى اجتماع وليا بآيه يسرا بلا عسر وكل يسكرن واقبلا
1: كن لربيا وجل بأقواتك الكريم يا وايب العصمة والتكريم رعبة النظام خير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا سل الأراضي والسماء سل دواما ما تزلي من سماء على الذي قدم دوم السماء سيدنا محمد من حسما والي وسبي ووجي يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي يسع اذنابي وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر يا سارفا خد لي خبل نادما يا من كفاني بنبي صادما كما جهادي وبيوغ الماديا جعلت خير مساه راديا سلي بتسليم بلا انتهاء هل النبي لا يسلع سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وجه الخلام ومداد للإله ولرسول جنة عن كل لا وجه الكتابة يا كالأمالي أسالحات ليأخذ أمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للمدرسات حتي وجه بجيش المصطفى عروفي من أحسب البرور والمحروف وجه به نظمي فوق سومي وخيري من مانيات اللومي وخلدي تفسير والتامينة لأبدا ما ردا آمينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا ويلي وسبه سويتخا يا خبير سنبي وواهب ارتقا صل بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمدا وليلي وسبه وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصل يا رب له المامد على معسم سماه عامد والي وسبه الأدول يا كافي الإدراك والتبديل وسلم علي وجل النسام باب ردامها أيادك الإسام سلي وسلمنا يا حميد هل الذي سماته محمود والي وسابي الأباهي يا واجب الغب ما تباهي وسلي يا فرد الله توحيد هل الذي سماته أيد والي ما ساب المعتدين يا من به لي وهبك غير دين وسلما عليك يا كريم وخذ الي كل ما ارام سل وسلمنا يا رسيد هل الذي به بدا ترسيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له توحيدا والي وسبي ساداتي يا من له عباده حاداتي سل وسلم وايب السماه هل ما سمعتم ما ماهي واله وذبي الكماد أذلغين الكرم ما هم عادي وذليا وذلما يا قادر يا من إلى ردائي أبادر يا من إلى مردتك أبدادر هل ألسي سماته متهر ولالي وسنبي لسين مهر وذليا ما حصل من طيبي هل ألسي سميته بطيبي ولالي وسنبي سوي المناخب يا خير من نجي بالتراخب صلي وسلم على يا مؤيدي هل الذي سميته بسيدي
2: ولا لوسهب نجوم الخير يا من هداني لفعل الخير منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآلي وسابه والتجالي سلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع سل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من وداه ورداه أقتفي سل على ندب سماه مقتفي وآله وسابه سموسي يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع سل وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وسابه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين سل وسلم خير هادي راهم على رسول منك بالملاهم ولا لما شاب الأباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل الراه على نبيك رسول الراه وآله وسابه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي هدى سل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسابه ولي الأمل يسر ومني تقبل العمل سل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود سل على ندب به تكسر أجري وبسري ذلك المدسر يا من به أصلت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا أسد وسلما عليه في الآل الكرام وسابي يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسابه المهذبين وفرحا بالنظم إذا المقربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين سل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلمن يا إلهي على المسمى بصفي الله ولال والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله ولال والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال سل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغير توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طرا ربيا وآله وسابه وسلما يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وسابه أهل السبق يا محييا من شئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وسابه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وسابه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع
3: اشكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه نافر يا من به إلي ينهو نادر مسلما عليه في الآل العظام وذعبه ولتتقبض النظام صل وسلم يا نثير على الذي سمعته منصور وآله وذعب الأنثار يا حافظ المدن والأمثال صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وذعب المهاجرين وليهب كوني سرور الثاجرين صلي على ندب انا تجيب مسلما وهو النبي تبو والار وتاب التكرار يا وهب الفرائض والاثرار صلي على محمد وعلى قناه متعال وعلى وتعالى وعلى وتعالى وعلى وتعالى وعلى متويات وتعالى وتعالى وعلى فرات وعلى متقيات اكثر كم يذكروا صلي على مزم وارث قبل عليكم حصل عليكم مسلما والي وثاب ودل على سواء النبي صلي ثلاثا ما تظلموا على الذي طمعته محلومه والي وذهبي وبلغا نبني اليه خالدا ليبلغا يا من له الايام وشهور صلي على مجنون شهير وسلم عليه في الكرام وذهبي يا من خيورك ترام يا باغي كونك ليشاهد صلي على نبي طمعه شهير والي وذهبي الاحلام بانفع الاكرام والسلام يا من له البثار والتمهير صلي على مجنون شهير والال وذهبي تعلو باغي وسلم وامنا اباغي يا من ملائكته جهور صلي على مجنون مشهور والي وذهبي وسلم وتربي قطي تدرى من تعلم اليك تبت توبه نصوها وجنثني بالرضا فديها يا من له الجمال والتفير صلي على مريم بشير والي وصحبه وسلم وجل بجاه رداك خلمي يا من الي من كتاب بطر صلى على من مبتر والي وسمع صوت كلامي خل كلام يا من جرى منه نثور صلي على من نذير والي وصحبه وسلم وجل توالي بطر وما يا من ينبي عيداك ينذر صلي على من انتم او منذر والي وصحبه وسلم يا من عمان يهاتف من انظلم يا من فؤادي به ينور صلي على صلي على بدر ثم او نور ولا الوصح وسلم ترمدا يا من يوجه لخير كمدا يا عادما كل من السراج صلي بردل من على السراج والي وصحبي وبشر بذاي النظام خير بصري يا من يفي منك ليرباه صلي على مريمه مذباه والالي وصحبي وسلم ولتجد هي بكونه بشر كل من مجد يا من كتابه لتقى هدى صلي على هر ثم روح هدى والالي وسلم ابدا وبشر النبي من تحبدا صلي بتسليمك يا خوي الذي تماته مهدي وآلي مع سعب الخير وبشرا بالعذران مبشرا يا نبي كل يدي تنور صلي على مذموم منير وآلي وصحبي وسلم وثابت آلي بدر روح الأماء صلي وسلم يا مجيب الدعاء سمعته بالدعاء وآلي مع سعب الكمال وثقالي أسر عملي يا من به لم يهني عدو صلي على مذموم ومدنو والآلي والأثاب أهل الاتفاة مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني بناجيب صلي على أمر ومجيب والي وصحبي وسلم واكذب بتاليفي سقوق الحلماء يا من به للخير لأنجاب صلي على من اسمه مجاب والي وصحبي مع سلام وهم بتاليف الحناء والملام وصلي وسلم يا حي على كريم اسمه حفي والآل وصحبي تعي السخاي ورقدي خلد محرقي يا من به لم يغني عدو صلي على من معفوه والآل وصحبي تعي الحناية ما تلاوك فيني خيار ولا وطحت عليها ولا الوطح بي أمي لم يصنع عفو لا تصنع أمي لم تغني جابة عالي وقبة ذكري وطعن عن جائبات المكري يا أنبي ينخاب لي مرضي صلي على أمر مهولي مسلم على بلال الكرام وطعن واثم بثري من فلا وصلي وصلي من يا قوي حالذي ثمارد وحق قوي ولا الوطح بتاع الختالي يا عدم كل من الأقسال يا من بي جنون يتامين صلي على من اسمه أمين وصلي من بالعذبي وطعن كتبي كسفا يور الخيوب دون حتبي وسلما بنزوة كتبي كسفا يور الخيوب دون حتبي يا من به فارغني تعمين صلي على مريمه مامون والآل والأطا والتسلم وتلبي فتى الخيوب خالمي صلي وسلم يا أريم أنزل معه كريم والآل وتعالى الطبيعة مرهن ألا والطبيعة أنبياء وجاري الكرم صلي على من مكرم وسلم عليه في جماعة والأدب راكم الجماعة بالأدب بالأقوى يا بخل يكون ما يا من خطر كتلا من مكير وسلم عليه في الأدب وفيه سابي في الأسماء في أنبياء تهني فرور صلي على مسموه متينه والآل وسلم التسليم والبركة خذ إلى تعليمي يا أكرم من كونك لي يبير صلي على مسموه مبير والآل وسلم التسيانة مع سلام في نيقيانة يا لا في حلنا كيس الحمل صلي على مسموه مؤمل والآل وسلم التسار مع سلام والتقلد أمره يا من إلى الهاج والوصول صلي على مذنوه وصوله والي وطعبي وسلمه وبتوالي في روان ظلمه يا من بيحلنا وقوة صلي على مذنوه وقوة في أرضمه وبتوالي في المقام رمها يا باقي اللي يتقود الرحمة صلي بردلي مع الأذي هرمه والآل وطعبي طويل حتى وقال كارينا وبلا أخذي يا خير منذر أرائد كان صلي على المختار في المكان والآل وسع والتسلم كما بحثي إجارة الظلماء يا خير راتق وخير من يتاح صلي على تلعب السلفة متاح وآلي وصحبي وسلم وبأن الخلب الذي تعلم يا من يهيس كل مؤمن يتيح صلي بدل ما على هدي مدي وآلي وصحبي لإخواني وسق لخيره كل ذي عدواني صلي على خدم صدق الرامة بشرى وسلم يا مريبا يما والآلي ولا صحبي وتلمك فيه أفضل توفيق وخير أحذي صلي على غوث وغيث وخياس وسلمي يا مما بلا ابتياس والآله وطعم بذوي المنابه وليكن يا خير معطي النابه سلي على هدية الإله والحروة الغاسرات الله ونعمة الله وسلم فرمدا والآله وطعم وصي مدى وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع الحفيظ أوصي سلامك لحبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل والطعام وقل الإنسان كليتي يا من كفاني السدمة سلي وسلم يا إلهي على الذي يتمر ذكر الله والآل والطعام بتاع المساكر يا من كفاني مكر كل ماكر
2: سلي وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وصحب ذوي الرضوان يا مغني الأغنان العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير فاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي هاز اجتباه المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآلي والصحابة وبسخائي أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريده من تعالى أنسنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وخط يجعل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل وصحب ذوي العهود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد لي الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الهال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به محى الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسلما وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسين وآله وصحبه وخذلي عجائب الباقي رضا وجدلي صل على من قاد لي الأهلين القائد الغر المهجلين
3: صل على المختار خير النازين يا خير من أردي بالجنازين والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التغريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دهيم مفتاح جنة مذيل البدين وسلم عليه في الآل سراب وسبي يا من يبايب سراب صل وسلم خالق الأزمان على

0: كنز يقيني على النبي علم اليقين سل وسلم بجميع الالي وسابي في العالي والمالي سلم على تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وآلي وسابي ذوي العمل وجل بي ذا ما أفضل عمل سل على مسائل للحسنات مع سلام جالب للحسنات وعلي وسبي خير الأمم ولا توجه لجهاتي الخمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل الأسرات وسلم عليه في العالم سيابي ولمنا خير ما سل بتسليم على سفوي عن جملة زالات ذي النفوي
1: دارك
0: صل وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان صل وسلم خالق الأزمان وعلي وسبي وفضلي كل يتي بالمنطقة المفضلي صلي على المطار خير ناسي يا خير من أرضي بالجناس والأهل والأصحاب بالتسليم يا واهب التغريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دويم مفتاح جنة مزيل البديم وسلم عليه في الأهل سراف وسبي يا من يباهي بزراف صلي وسلم خالق الأزمان

0: على النبي علم اليقين سل وسلم بجميع العالم وسبي في العال والمعالم سلم تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وعلي وسبي ذوي الامل وجلبي زن ما ابدل امل سل على مسيل للحسنات مع سلام جالب لحسنات وعلي وسبي خير الامم ولا توجه لجاتي القمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل حسنات وسلم عليه في الالمام سيابي ولمنا خير اجمام سل بتسيم على سفوي عن جملة زالات ذي النفوي وعلي وسبي والنويرين سيفتي ولتتقبل صوري سل على ذي سبق والبراء في كل خير سايب صفا وعلي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام وعلي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقام على النبي سايب المقام
1: كوني حبيب ساله نقبي سل على الناس والوكيل وسلما يا واهب التوكيل والي وصحبي واحفظ بيا ذكرا حكيما من كسار هبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنزيل والآل والساب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته سفيق والآل والأساب يا للأدب يا باخيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلال جنا سل على النبي مقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حازفا كل جوى وكبد سل وسلم قائما بالقس على إمام رسل روح القس والي مع جميع صحبي يا واسعا وسع لي بالرحب سل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق والي وصحبي وامه جميع ما ساني فيك الكلي انت السميع سل على المبلغ الموصول الواسل الصافي وذي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة بي وللنادم قد مراما يا من وجوده بدا والقدم سل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سل على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جانبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي سل على أفضل هاد مهتدي وفاتل وسلما في الآل والصعب في الحال وفي المآل سل وسلمن يا فتاه على الذي سماته مفتاه والي وسابي والترني ماشد في الدارين دون درني سل على من اسمه مفضل وفاته مع سلام يفضل
0: داجي يا من به فتازت داجي أي سايب المغفر والمراجي والآل وسابي سرور الراجي يا من على عرشك سستواي على الرسول سايب اللواي سل وسلم في جميل آلي وسابي في الآل والمالي يا واهب الأمان والإسراق على الرسول سايب البرأ سل وسلم في جميل آلي وسبه في الآل والمالي وليكن بأفضل العتايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاق والقلاس صلاة من ملا بلا نذوب على النبي سايب الخديب ما سلامي بآل الكرام وسبيك ما حباب بلا انسرام سل بدل من على من دويا بسايب القاتم يا من دويا وآلي وسبي يا من قلب لقلب كل من أديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سايب العلامة سل وسلم بجميلان وسبي ولستجي سؤالي على الرسول صاحب البرهان صلي وسلم بسبي الأذان من آلي وسبي وانصرني بمؤمنك وبهم بصرني على النبي صاحب البيان صلي وسلم بسبي الغيان من آلي وسبي وكلي بلا معادات ونوير كلي
2: أما لوجهك الكريم زمزم أدب كل الأيادي العزام بلا سم ولا جون ولا خرر ولا عيدا ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت أبليس مجد من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا يا ذا الأراضي والسماء سلي بلا حج على من قمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وسلما عليه وفر يا غفر لقاري وآل بالنفر وجن ورافة النزام سرمدا وسارة عزيمة لأحمد وسليا وسلما عليهم في آلي ومن من إليهم والبابي قبل توجه اللغين إلى سوى قاري أنت المعين وجل لمن يقرأ خير مراد واطلق يا رب الورى خير مراد وابل من يقرأ ما يغبط به سواه يا جميلا ينزد يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على نبي وكليا في آلي وسبي وترفع إليك سعي بردا يتبع يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كل قد مدا سيدنا محمد القتام من أرسلتهم كالأنبياء يا زمن وآلي وسبي وتجلي ذان المخالق به ينجهل يا من أمرت سوين إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي يا من أمرت سوين إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي من قبل أنا قد لفظت بها نظمن لوجعك يا من قد معك سليم فاقبل نظامي وسعي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم بعق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل سير العروف رداك وردا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البشير أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا سزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلترفع الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتفصل كل حن الملام قدمت سيدنا

لهم كما أعزيت من لم يحبدا. إلى النبي خد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام. على النبي محمد والآل سل وسلم واستجب سؤالي. للمنتخب تب ما يسره إلى نهاية وخدمتي تقبلا. يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جانه مختارا. نافع صلي ولتسلم بأبد على الذي لقى يقود من حبت. نافع صلي ولتسلم في أبد على الذي لقى يقود من حبت. اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر كتبيا. نافع صلي ولتسلم باحترام على النبي والآل وصحب الكرام. صلاة سلع سلاسيمي سمدي على النبي.

أهلا بسارات ترى مستحصنا وجل أمة الرسول الله عليه خير صلوات الله مدد من مت يقول كن يكوني يا من يكون من لم تكوني ناجيتك اليوم بحمد وسكوت في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لخيري.

وأحسنوا مخجلا من لم يسلموا كوين لأمة النبي صلى عليه بتسليم رب جل إجابة تسير الأعداء إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ سن أمة خير مرسل عن الذين كبروا برسل خذ لهم نسرا عسيسا عاجلا وبسيرا معاجلا.

تغني سوي الإسلام عن ركون إلى هداك وحني السكون على النبي والرسول الملتاز صل وسلم يا مبيد من جعت للمنتقى والآل وصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وامشي راجيا ولقديت دون سك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مسليا عليه في من حمدا.

سن الحديث والفروح كالكتاب عن الذي نمتنه من المتاب رافع برفع الكتاب والفروح مع الأعاديس ساهس بروح أعطيتني جميع دون السلب ولتقود سؤل وقت التلبي لأوصل الذي أريد أنفع بي الورايا مخنيا عن مدفع ما هو تقصد درلي بالمنتقى وخطلي ما وده سوى التقى

فهرب لما يسوءه دواما ساكرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نسير نجيت من بيتا لقوما من سياتين فشكري يشمع وجهت سوري إلى الرحمن المالك الرحيم في الأزمان كرمني في موله وبلدي مكرم بالأمن سفا خلدي أكرمني رحمن إكراما كفا كليتي در وفيدي وكفا ناجيت راتبي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى والفيدان حمدته عمدا يسوق سرمدا لخيرنا إبليس سوقا أكمدا.

يا رب المصلح إلى الذين سلموني خبر نحت مدرتي كساك الكبل عن انتبت مدرتي والبلوى بفضل مخن لي قاد حلوى ذو شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات لو شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن.

ولم يزل بنافع كريم إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤادي تابا نصرتني فإنك النصير محوت حيبي إنك البشير ثم دخلت أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبل غوبي فيدان ردت لي فيه الذي أعببت لي وجالب أزا سببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فيهالا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بصير أقل أقرب وأجنبي مصليا مسلما على النبي بصير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرعا يا من معا عن الأذى وترعى معوت ما حل يمر من بلاء يا من جميع قدمي تقبلا نجح يا للمصطفى بعد صلاة مع سلام مني دوم الخلاء يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من هندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالدير أكرمت الأبرار بالنحيم وكبت الفجار في الجعيم سيخ الذين تركوا العبادة لنار من لم يتح أبادة تعب من أراد أن ينخدما أبرمه من ضيفه لم يدما جزاء من بارس سل عرش البكاء فكل من أبكى وشو كرسي بكى إن الذين كفروا وامتنهوا من توبة رأوا جزاء ما سنه بطونهم سكن الحقارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين.

وهم بما يسرهم مقلدون مناهم محتووا بلا استلاب والكل بالبسر سنخلاب رجاؤهم واقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يحلو وليس ينتفل أما مبارز الحليف منسفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتخشنوا لوجه باق خما هو الإله وهو الرحمن وهو رهيم وله الأسمان مني لو أنفع حمد وسكوت.

كما كفاني حرب والجدال. سبحانه وهو الكريم والحميد، وكل من لم يهوني فهو كميد. تسليم من لله يوجه الدرر على الذي بكفاني الخر. جزاء من جل عن المثال، لي قاد ما خاب عن الأمثال. الحمد لله بلا انتهاء، عالم عبد لا يفشي الباء. براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى. للمصطفى وجهت ما قد صرفا، لخيرنا إبليس وهو انصرفا. عدمت باطلا بحق فذاق، وللإله

ناجاني العليم والخبير وجاد للواسع هو الكبير فرعني الجميل نعم النافع أعلاني الملك هو الرافع ساخ مكاره لمن خبلوه نحا مدرتي من يقول المنع ملكني المليك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما اختراه النفد خدمة خير العالمين أحمدا علي تسليما كريم حمدا فرعت القلب ونفسي تيبت وبمكاره لخيري سابت يسر خير العالمين خلمي علي تسليما مشيل الألم للمصطفى وجهت مالي خادا نفن بلا

نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربي. قلت له كل يتي في الحلل وسر ولي خاد ولني. رفعت قمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفديله. رفعت قمتي إلى الماح السند ولسوانا ساخ كل من فند. هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل. تسليم باخ لا يزال سمدا على النبي والرسول أحمد. أبخى سلامي الكريم صمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي. أبخى سلامي الكريم الصمدي. يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر. ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق السوم. جيت بسالخزين ساكرا لك بي وقبل ليخط فضلك. زنت قصيدتي تي سكورا ولم تزل يا مالكي شكورا. أكرمتني إكرام من ما سافع وكل ما أردته منك انفعل. آتيتني يا ربي من لدنك شكرا حكيما فرجيت هنك. باركت لي يا ربي في عروفي وخيرها وجدت بالمحروف. ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تبشير والتكريم. أعطيتني ما الخلب أنسى كل ما مدى من الدور محوت سلما. كافأني من ماله كفا أعد بما لخيري ساخ كل من جهد. أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أعد. أكرمني بقل هو الله أعد ربي ولم يكن له كفا أعد. ناجاني الله مكرم السماء تناجيا بك فاني الكمات. وجعل الأكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد لنسرم. أسأل كونتي القصيدة خارقة لعادة مجيدة. يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام. صل وسلم ولتقبل الكلام. من على قارئ الغروف بما يفوق زن من محروف. للناس من عروف قلد الرباح. يا من كفوا سوف

ناجاك عبدك الخدي موسى صلاح مسلما على مشحش الخلاح ناجاك عبدك الخدي موسى صلاح مسلما على مشحش الخلاح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه تحفة المتدرعين في التوسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي بي لنا الحدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإني يوم سوء توسلي له بأسماء سبي التفدلي فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي بي تجيب واقبل به نسمي هذا يا كريم وهب لمن بي ما يروم ربي بنور

وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليحب إيمانا قد صاحب الإسلام والإحسان بحرمة صديق والفاروق جدلي بالإخلاص والتوفيق بحق حسمان أقين عيني وبعلي والد السبتين أبلي في دنياي ما أخرايا النور والخلوة والمزايا باقي طلعتا وبزبير باقي زاد النجني من دير وبسعيد وابن حوف النجني من كل ما أقافه من فتني.

حق عبد الله نجل الحمي أي ولد الحباس كسير علمي بحق عبد الله نجل عمراء أني في دابا ما يجر دررا وبابن مسعود وجاء.

الناسي بحرمه الحسن والحسين يدلي في الدارين بالنورين بحرمه القاسم ثم الطاهر سفي سواهر محض مائر بحرمه طيب ابراهيم قدم علي البشرى والتكريم بجاه فاطمه افتم نفسي عن كل ما يجورني لابشي وبرقية وزينب فيني أترد والحجاب كل زمني وأمني دنيا وخرى بالكرم بأمي كل شوم وجدن من النقم بأوس من عامر وحرمي وحق مشروح تقبل كلمي وبربيه وبجاه الأسود هب لي استقامة وقوم أودي بعامر بن حابب الرحمن وبأبي مسلمة الخولان جلي بالغفران والسعادة والعلم والحمد والحباد بالحسن البشري هب لي الوراح والانسلاخ من حوايا والبداح وبأبي هريرة وببلال وبصهيب ربيع

وبزبير أولي المقاصد وبأمير المؤمنين عمرا خني مكرا وسقا وقررا بأققاء المجاهدين علي الذي أحال دينا بأقصد وبأق عروا زدني تمسكا بوسخى عروا بورمة القاسم ثم قارج زدني يقف المتبى المناهج وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا معلوت الناي وبسليمان خني كيد الحين وكيد غيري وكل يمعين لأمنا خديجة حبل الأمل في الحلم والأدب ربي والعمل.

بأمنا عفسته البين أبد وبينما يجر سوءا ونكد بأمنا زينب زين ما زار مني وما بدنا وجني وزر بمالك وسافي وابي عنيفة وأخمد لاستجبي بجاي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل حبلي هما ونفي يجعل مثل قيامي.

سهول حياتي وهكذا بهذا الرحيل واجعل تواسلي لمن يدعو به سعادة الدارين واغفر لي بي وليجد وللذي دعاني لنسمي بالأمن والرضوان وبسعادة وبحماية عن جملة الأسواء والحناية وبالنجاة من سؤال وعساب وسكرات الموت رب والحساب وبالبسارات وبالسرور عند مماتنا وفي النشور وسليا وسلما على

وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلم وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلم وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلم وسلي على النبي وسلمي وقد به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هدى إلى عيسى حسها ما شاءني مسحسها وبرجالي نصحا نسن أزال سلمي هدى إلهي زحزحا ما سأني مزحزحا وبرجالي نصحا نسن أزال سلمي الخلب مني امتلأ علما وخذل خلا وقد صرفت تخلا مخلوبة بسلام زبل خير الدلال مغن يزوب للخلال وليس

حساد ولا خلا ولا حسد فيه مبي مع كسد في البيه أو في السلم خاد لي الباقي الزمن ولي يتيب الزمن بقرب مع الأمن بمنتخاه السلمي صلى وسلم.

ربي لم ينه سوى وإنني أري سوى سبيل رب العالمين توفيق ربي نزهى بير لقى فانتزهى ولسوى يأزح صحى كل أسقا وسلم.

0: khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la ciri jeuf serigne
1: bi wa ahmad qadim man sunatuhu muhammad bismillahi wa rahmanu wa rahimul khadal amal alhamdulillahi halal kitabi ما صفيه المسيب العتاب سيدنا محمد القيل وراء من قال لي قيمته وشورا ثم صلاة الله والسلام على السيمين له أغلام ثم صلاة الله والسلام على الاسمين له اقلام سيدنا ذبينا مقدمين حين الذي تسكن لدي قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الاهالي واصحاب الجمطين والي وصحبه

تقرأني في الهادي والمعالم تقرأني هذا وقليق ما تنتقر حيث نبي بها كما تبن نوت من سلام قمة تزر مشفا به كفيد معذر قرنكم رب البرايا قمة لمن بجاهه قواني ظبما أحمد ولا خراج من ضرر وكل شيء وعناء وقرر أكراس لم يجور شيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشرا لا سما برورا رب ولا وسطا قرورا تقود نائبا قش المقدما مصليا بها على من قدما مرتجا كوني قديما اصنع وانا فوز بالمقر اصنع متمسا من مالكي ان ينفع بها لصي يريد ان يمضى بها يا الله بجاي المصطفى سلام عليه بسلام للدبا نزل مباركا يقيل سابا كما لسيك ابدا غابا ارجو ستم هابدة لله مهر كتابي ورسول الله سميدا جالبة المراقب في اجل كاجل مراقب قد زرفت للمراد قائلا ما جفا بيتا او قائلا ان الله وملائكته يسلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسهدك وخير كله بيدك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على الاكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا امرنا بان نصلي على سيدنا من البنية ولا محمد ونسلم على يا باقي مبقيت سمد مولا فصمد انسلي وصلم يا كريم عني عليه وتقني ما أرم سد عليه بجميع الآل ما سلام وتجي سؤال سد عليه في جميع صحب ما سلام والطول لهب وفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مطمئنا وفي لكل مسلم ومسلم مغفرة تصم من ظلما وفي لكل مسلم ومسلم مغفرة لهم تقوم وصنا يلا وسلم أبدا وسلم هلا نبي نقوم قرنما سيدنا محمد والآل وصحبه بالآل وفي المال يا من بيتاز خير الأنبياء من اللهين قبضا لغبيا سلبت لي من ألم النبي وضال وصب وسم مقبي يا من الناس ما أصمت خير الورى وسن وزمت سلم سليم ثم عليه في علي من دمي إليه وسل يا رحمن بتحنين على سيب جزا طحنين سيدنا محمد والآرين وسبي بلال والمعارين يا آمر القر ورا بهطبلا كما أدمته بها والغطبلا سل علي وتسلم كليه يا لبسل مع الصالحين وسل يا رحيم بسلامي
الذي نسله أغلى من سيدنا محمد وآله وصدي من جاء بالمآل يا خير مدر وقاب أصبلا وقير منصر حباب بصملا سل بالظلم على من طفى على من فاها في قلقي وقلق دباها سل بالظلم على من فاها في قلقي وقلق دباها سيدنا محمد الغالي وسبي بلال والمالي كما بك تعس من زيتان ونظر القلوب كالأوطان وفي بار وفي شابا وأري والمطر والشابا وسألنا بركات البصلاء وقمنا عن قدوة بأصبلا وسهلنا بركات فاتها وهي الدلاء بعصب ماتها وطلنا بك المغتار لنا بهمة النبي المغتار وسيد رمضان أليم بسلام كما إليه قلت أهلا الكلام وطاقنا بألف تاوسين ما يستعص منه يا معرسين وذاب لبني كل لحين وكل ما لم ترده لي يا مهين ولتقبنا ببابي كل عذن ولتغنى عن جالبات لقوان وتقبنا بسالك كل سليم وعن حرام أغنى بهنين ولتغنى بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه وبقية حروفه لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبنا بأقباء البسمة والسين والميم شرور كمرا وحبنا بداي في الدارين ما يدفع هارين والنارين وأبلنا بزنه سهادا في دار والآل وقرق هادا وأبلنا بزنه سهادا في الهال والآطي وقرق هادا وأبلنا بمنه ملكا ويسر وبيسر يغننا عما عصر وهبلنا إلى الأرض ألفين بقين شيار ونبر مخلفين وعبلنا بالله من لطف المعاجلة مع البشارات ولطف مؤاجلة قرقتني بألف مقين نين المقامات ولا بالطين فسيت المدر بدليل بلا نهاية على نبي مقبلا سيدنا محمد الآليم وصبياني وتجم ساليم بحرمة البلاط المنيع سلام جاء بزريع سلام محمد المسلمين والآل والصب وكل مسلمين ولدني عن داوساتي يا واحدا في وصفه والصاطمين وفي بالي وجدي اسماء لي من ودن وكل وصماء بأرمة البسملة المباركة يا مملوك القبلة مشاركة سل وصلي ضمدا يداه على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والعالم وصبي من له معالم وليا فيك دوام البركة بقير مشرك وقير مشرك وطني بياك سراتي وطني قير بسنجاتي وطني بياك سهنجاتي وطني قير بسنجاتي وليا باري بجميل أركات وشكماتي ويهلها بركات يا من بيت من ابن شاء وكل شيء قرار طفل شاء
يد ذكوري بل أمن قالدين يا هالي عن ولد ووالدين أثم لقين جاتي سيتانا وليرثي وطن أوتانا برمة الألف في التاوسين خليه اسم يا معوسين بحمده تجاوز بدا حبن يلوس بي عيش عبدا بحرمة الواب إلي وجاء ما رمت من كرما متجاب بحرمة الشارع أزيل كل من يسوى بر من أمنا عيش بالباي ولا مين عبدي بركة وليلين باقيا بطريقات وليا بلاي أنفع عباد ولي أدم قير سوق وصبات والنبي أقميني كل من لهين من قدمه وتكني والتهين ورد عاقلون كل من مرل لقد ما يدرني ميس ورد واسبنا كل سيطان مريد بأظم سيطان لا مهيرين ولي قال الله هنا عشرام ذرا ولا قل مني المرام وبسقى مدين لسيتانا لقرما ملقه وغانا وبسقى مدين لسيتانا لقرما ملقه وغانا إذا ما عيسى من الابيس وليس ينهوني بك الأوراقين بتاي وجي طواف إلى قين جادي يا أبيس من إلى بيالي بسيطان أسم مراب لدي يا من قديم شقراب بنونه أبدا للنهر جميل ما هذا من كان وكل يا زمين بيالي برجيم أسم مراب جابيل وسط زراب بلا ميل ومضى متطرفين وتفي بوالي عرفين براي يرد له ما قصدا هي من الدر حيث رصدا بيجي من إشر أيميل أبضا لما يصوني وما لم يهبدا براي يذوق لقيرين الواحد القهار موقع القيرين بنني ما تأولي قائر وليه سوق صحنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا صلي وسلم صلما على النبي سيد كل اقرب الوالدين سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشاركين ووجي سيطان والمكايد لقرنه لا تصلي كايدا وتكني مغلة وحسدا ولا تظني فاشدا أو مفسدا وليكن بأركات سرمدا وسكنات وعيات يحمدا وعيش لهين من جلعب يا من له شر يشاء النعب وتقني مصاريب أقبلا وليكن بذنب البصملا وليا بالبيت أصبقا أهجوبة لكل نب طبقا وليا بسنس أصلا يا مخنع عيكن من ضعظنا وليا بمن هو مصدر مني من السي ومن الكلرين وليا بيا ربي إكراما هر بألف الله كريم المطالين وليا بلا مين حبل الفين منك جميلين مع انطرفين وليا بآي عبة جميل يا من لما لم تدلي لصوامين بألف رحمن لي إجابة حبيا بضيم جار بالمجابة وليا بلا مهين لسانا سيدي غير وقل لي أبرني شانا وليا برائر الوال يضم من قد يسقط من وحنان يا قديم ويا بلغة بارها يا من لبابي أطيت الله وليا بمي ملك عاجل بلا يساب اسم ملك
الأجلاب ومدلي بالغ المذوبة يا واهن يا الله يمضي القلوب ولا بنون نورا يطهى ومنك ما قدر الله يقدر ولا بآل رحيم اقرا مسلهم وسيط رحيم ولا بسارس ورضا بالله والغيب وقل للقرار وليا بأيه الباب مهن جولي ما يصعد الباب وليا بأيه يسر البلاب وسلم وقل يذكر ما وقت بلاب وليا بممه ما والهيوب جميع طيل وهما بقيوم يا رب هذا لي وسلم سرمدا على نبي ورسول يا محمد فآلي وصحبي والأنبياء والمصلين والتكل لي ربي ويا الأنبياء وهيك الكريم يا وهيب إثمتك والتكريم حرام الآن زاد الخير بركات وسكنات اسكن مهم والبركات يا ربنا يتأراني وسلام سني دوامة ما تدي من سماء هل سي قدرته ما سماء سيدنا محمد ما سماء وآله وصحبه ووجهه يا من ربي ترمد انت وجهه كل عدن لشبع جنابه يا من روحم ليسا النابي وزر عليه بركات دون الروح ولشبا يكب كل ما يطرين يا سالفا قل يقب نادما يا من قباني بنبي شادما كما جادي والبيوه الباليا جعلت قيل مصاين راديا سلم الظليم بلنداي على نبي لا يسين غائين سيدنا محمد والآلين وصبي بالعلم والمعالم ويا القيام ومداد الإله والرسول جنة من كل لاب ويا الكتابة كالأعمال أسالة لي قرآن معالم ويا الملك الكريم قطيم بركة لليسر الشاف غطيم ويا الرجال مضافاه رافيم من أصم البرور والمعروفين ويلبين اسمي فوق صومين وقيري من مالهات اللومين وقل تفسير وطأمينا لأبدا ما رد آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا سلي سلاطا بسلام سرمدا على سي سميته محمدا وعلي وسلي سيدقا يا قافة وهب ارتقا سلي بتعليمك ربا همدا على سي سميته بأمدا وعلي وسلي وكل متقين يا من بها الدادرات المدخين وسل يا رب اللوم حامد هلا مؤسل شماء آمد وعلي وسبي أدوني يا كاب إدراك وطبين وسل من علي ويهل النساء بابا الدماء يا دقنشاء سل وسلم يا أميد على سي شماته محمود وآله وسبيه أباهين يا وهبا بمعطباهين وسل يا فضل توحيد على سي شماته وحيد وآله ما ساب المهترين يا من بهين يا وهب تقير الدين وسل من علي يا كريم وقل لي كل ما أرون سل وسلم يا رسيد على سيدي بدا ترسيد ولسي سمته وهيدا يا واحدا قبله طويلا وعلي وتبي سداتي
يا من يبدا هداه صل وسلم وايب سمائي على معصم ثم اماه انا وصبيركم عادي اذرين كرم الحمادي وصلي وسلم يا قادر يا من الى الداي قبادر على معصم ثم اماه والله لوصاب الذين باشروا سل على حاقب ووفا ما سلامك وصل وجاها فعلي وصابي أجيلا يا من بأغيدني عبد الله سل على قم ولا ياسينا ما سلامك وصل تعصينا والي وصابه أيما يا من ششو لقيركم وصل وسلم يا قاهر على معصم ثم تائر وعلي وسبي رجال يا من هما كني عن الرجال صل وسلم يا مقتدر يا من لا مرات أقدر على ذي سمعته متار وظالي وسبي جسيم محر وسلم معزرع من طيبين الذي سميته بطيبين والله لوصاب سوي المن عقلي يا قيما مجيب تراقبين سلي وسلم لا مؤيدين الذي سميته بسيدين ولا وصاب النجوم خيرين يا من هداني للفحل خيرين صلي وسلم يا جميل يا من يفي من كلي المامون هل سي شمعت رسول كما به منك أباني سول واله وسبه والتجهني سن أكبر الدن ينجهني صلي وسلم يا بليم هل الذي سمعته النبي وآله وساب الأقياس يا من ينير به قياس صل وسلم يا سلم المصمع برسول رحمة وآله وساب الأخيار يا من غداني بالأخيار صل وسلم يا سلم الكرم على نبي المطبى محترم والله وأصابه أهل النور يا من غمني عن تصنير وسلي وسلم يا نبي يا من تفي من كل المماته ألسي سمك بقيم والله وأصابه أهل سيم يا مالكا تعبده المجان سلالة نبي شماء جامه ولا لأصحاب أهل المدين وسلم يا مخنم بالودين يا من مداور لا وقد فيه سلالة شماعة مخطفين فآلي وسبي سموسين يا باقي ما مهن رموسين وسلم علي في جميهين يا قير هاد الناد سميهين سلي وسلم يا من سفين الذي سمعتهم مقطين يا لي وسبي مكرمين يا من لي كريم لا أمين سلي وسلم خير هاد الراهين على رسول منك بالملاهين وعلي مصيابي أحبابي يا محمد بأني أسبابي صلى وسلم يا منير على نبيك رسول الله وعلي وسبي سيدا يا من ربى كني وقلبي غدا صلى وسلم يا أنيس آمنين هل سي سميته بكاملين وعلي وسبي ولأمل يسلو مني يتقبل همل صلى وسلم على إجليني حبيبك المقدم القليل وآله وسبيل الشهود يا مطم من دار العصور سلا الآن تنبيه تكسر أجل وبس سالك المدسر
ينبي صلى الله عليه ما قد بذر مؤيدا مني حاسدا وظلين وسلم عليه بآل كرام وزبيا من يجود بالمرام صلي وسلم يا مجمل على سيس معروم سمين دار وزبير مع زمين وفرع من اسم الصلم قربين صلي وسلم يا إلهي على ذي زميت حبت لاين فادي وسبيل بكلهم وعندك العلمين شرور السوالهم سلي بتخلين الإله على المسمى بحبيب الله وعلي وسبيل مفضلين وأبابي بزين مبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بذبي الله والأهل والأصحاب يا سندرين وعلى نذكر واذكر النصرين صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والأهل والأصحاب أرباب نغال وفي البشر أنهم يا قيروان صلي وسلم يا إلهي على المصطفى بكرم الله وعلي وصبي سوى الهمم يا من لقير يتوج لمن سيرى قادم كل الأنبياء وقادم سلطرا ربيا وعلي وصبي وسلم يا من يوج لقيره اللهم صلي وسلم يا مقيدنه على سي سمعته بمهين والي واستصاب آل سقين يا بني المنسك وطبقين سلي وسليم يا بيت المنجين على سي سمعته بمنجين والي وسبي أطالين يا ما هي الكسن والمطالين سلالا ربي سما وشاكرون وسلم يا من لهم مشاكر وعلي وسبي سنبر يا من توقف علي في شر صل على من اسمه مسكر يا ساكرا لديك عبدا يذكر.

ياساك ما بقدر يذكرون وسلم عليهم في الأرزام وسلم واذكر لديك وانسام في العالم بسماء ناصر يا من به ليمهو ناصر مسلم عليهم في الأرزام وسبي والتقب المشان شام سلم سلم يا نسير الذي شمعته منصور وصبي انصاري يا عبد البطن والابشار سلم سلم يا من الرام عما بن الدير والي وصبي المعجرين وليبكرني شرور شاكرين سلالة نبي أمرت جيبا مسلما وهو نبي طوبا ودائب الأصحاب بتكرار يا وهيبا فلاهي ولا ضرار سلالة من أريش قبل عليكم حسه الأريش مسلما والي وصحبي وطلبي خلصاء الاخرين سلسلة ما هاتفين على سي شمات محلون واري وصبي وبلقاء نسمي قارسا يملقاء يملوا ايام وسور سلالة من اسمه شهين وصل من علي في دار الكرام وصبي يا من قول قطرام يا باق من كون قدي وشاهد سلالة بن سما وشاهد واري وصبي أحلامي بأن بين إكرامي وسلامي يا من رابزات وتمهيد سلالة من اسمه سهيد وغالي وصبي سوي فاخي وسلما وآبنا وفاخي يا من ملائك رسول سلالة مجموه مصبود ولي وصبي وسلم وطن بقبي لمن طعوما إلي قبل دعوة نسوها ويلشاني في ريدا وضيا يا من له جمال وتفسير سلالة من المبشير ولي وصبي وسلم ويا بجاير ابداد قلمين يا من الله من كتابي بشر سلانا مسمه مبسر والي وصبي مع سلام ويا الكلام يبي خير كلام يا من جرت من النشور سلانا من اسمه نسير والي وصبي وسلم ويا طوالي في سرور العلماء يا من هندي إذا كينسر سلالة ما يسمع منسر وعلي وصبي وسلم يا من حاسبا أم أسلم يا من فؤاد بي نور سلالة بدر سماه نور وعلي وصبي وسلم سلمدا يا من يوجه لقائني كمدا يا حاسما كل من التدراج سلم دخلني من على سراج فالي وصبي وبسرين بسعين شامي قرى بصرين يا من أبي من قل لي أبسر لي رباهم سجارة منهم مشباهم والآن وصبي وسلم وتجن لي بكوني بذل كل من مجن يا من كتاب نشد قوضا سلام عدل سمات مدى والآن وصبي وسلم أبدا وبشر بي من تعبدا سلب تلينك يا قرين هل سمعت محدين واني باسي ابي قيرا وبشر بي تطل مبشرا يا من بي كل يتي تنور سلالة من اسمه منير فالي وسبي وسلم وضرب التالي بهدور الهلماء سلم سليم يا مجيب داهي على ذي سمتهم بداهي وارينا شعب الكملين واذكروا قائدي واذكروا عملين تنبيل منهني أدوم سلالة من اسمه مدهوم
ولا لأصحاب الاستبام ما طلب بأمان يطبعام يا من يجوني به عجيب سل على من جسمه مجيب طالي وسبي وسلمان وزبتاي بشكوك الظلام يا من بيد غلط أنجاب سل على من جسمه مجاب والي وسبي مع سلام وهم بالتالي في العمى والملام وسلم وسلم يا حي على كريم اسمه وفيهم والله لبس بسيه سقاهم ولقل قلت ما يقاهم يا من به لمني أدو سلالة من اسمه أفوهم ولا لبس بسيهنا يا من به لمني جناه وسلم علي وقبل سكريم وتمني أن جالب بات المقريم يا من به قالوا لي مرليم سلالة من اسمه وليم مسلما علي بيا الكرام وصبي وصم بسر من سلام وسليا وسلما يا قريم على ذي سمات وقل قريم وظال وصبي سيل قتالين يا عاصما كني من لقدارين يا من به هني فتامين سلالة من المؤمن يا ربي يا ربي أمين سلالة من المؤمن وسلم بيبي ويعلم كبير كفا يري قلوب دون المدين يا مبي فارقني تقمين سلالة من اسمه مامون والله والأصحاب والمسلم ويربي فضل القيوب قلمين سلم سلم يا عليم على ذي سمته كريم والله والأصحاب والسبيل يا مغنيا عن ألم وشبرين يا نبي رجاط كرم سلالة من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأدم رضاك مهجماعة بلا عدو وبلا قمون يا باقني كنت بالمامون يا بين قالوا لي تمكين خلال من المكين وسلم علي في آل وفين أصاب بلا لشم ما يفين يا نبي لم تنهني فتون سلالة من المهمتين ولا المسال بتسليم والبركات قل إلى فهم يا رمى الكون قل يدين سلالة من المهمتين ولا الوصف سوي سيانا ما ثلاث وفني قيانا يا رافع لديك يسكن حمل سلالة من المهمتين والله وصبي سميت ورهيم ما سلام وتقل الأمرهيم يا من إليه الحاج والوسول سلي على من اسمه وسول وآله وسبي وسلم وبتواليف ونوصل ما وآله وصبي وسلم وبتواليف ونوصل ما يا من به أبلنا وقوى سلي على من اسمه شوق وسلم في العلى وصب ما وبتوالي في مقامات ما يا باقي يتقود رحمة سلي بتولي من على سيور ما ولا لوصب سليه الضائم وكل كلين يرد بلا قطاع يا قلم ذن رايز كان سلي على المبل مكان ولا لوصب والسلمة كما ببسيج رسول الله يا قيم رزق وقيل من يطاب ثلاثة سنتي قل مطاب وآله وسبي وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يشك كل مؤمن يتيم سلب الرحم من هلا عاد المتيم قال وسبي إخواني فضل لقيرك الذي هدواني صديق رحمة بسرى وسلم يا مدي منهما سلالة قد
قدني صدق الرحمن بكرا وصلني يا مدين من نهما ولا لأصحاب وجه المسين أبل توفيق وخير حقسين سلا على قوس وقيس وقياس وسلم يا من ما بلا قياس ولا لأصحاب سبيل منافه وليكن يا قرم قنافه سلا على أدية الإله محمد القادر عبد الله ونمت الله وسلم سرمدا والله لوسم وسهم يرمدا فقدم المسلمين يا عزيز ومن يقبل فدتي ما لفين عوز سلامك يا دك المقيم محمد ووزر عبد المستقيم ولا لوسم وقد النسماء كليتي يا من قباني شطماء سلم وسلم يا إلهي على سي سمي رزق الله ولا لباس بسمين مساكرين يا من قباني مبرك الماكرين سلم وسلم يا إلهي على سي سمي تصيب الله ولا لباس بكل سالمين يا من قباني بك كل مسالمين سلم وسلم يا إلهي على سي سمي تيس براهي ولا لبسر سبيل الواني يا مخلم أرنى النجواني يا قرم من ناجى ومن يراقب سلالة لجمني لشاخي واري وسبي ما سراب ولجنان يحب غير الكلام يبيك الكريم أبيل الجنان سرق بالقرآن الطيب جمال وسلم على سجدا المطفى والممتقى والمتبى وسلم الوارد وشابا وبسقى عجلي شابا ويبسك لها من وسقنا من يريد من طار عن سنا وبكتابة ربي كل مطاري لوجه ربي وبكلامي وبالإسارة إذ مريد يطلب الإنارة يا ويقول يا المختار سلام من يزور المختار وسلم الباري وسبيل وقتل من منير الرهب يا ربي يجوني سنين سلام هو الأمي وعالي وذهب سبيل هودي ما سلام وتدم سهولي يا ميت القرني أجور سدى على بلزم أجير ما سلامك بالأريم شابي يا من دعائي سمنا يا من تطبي والكبار سدى على من المجبار ما سلام بجميع آلي وسد في الهار وبالمعاني صلاه العزي عزيمك اكرمين على نبي قاسم اشتكرمين صلاه العزي عزيمك اكرمين على ابي قاسم اشتكرمين واله وسبه مع سلام كما به مع الضلال وسلام سلام وحب العيد فيما على ابي سيد ابراهيم مع سلام بأري جرام وسبيك مع الدين المرام مع سلامي بعلي الكرام وسبيك مع الدين المرام ساعة من يجول لي بالطيبين على ببال الكرام طيبين مع سلامي بعلي الكرام وسبيك مع طلاب الانسلام ساعة باق كان لي بالطاهرين على أبي نورك برايا طائرين ما لا من جالب ما يستعام أذكى سلام يسد بلا أنفهيم هذا من جولة مشفهيم ولي وصبي كما مهاب بأسى يسو جمالي فمهاب سلي وصلي من عيار فيهم على سي سماتو سفيهم والله لأسد وهم كلهم
عبرا لك بقير كلين وصليا وسلما يا مؤمن على زي سماطه مايمن واري وذبي اخياري يا علي هنا زاهياني سلالة سالق هو المسلم الصادق صدق صلاة تسله ما صلى من وجهه الآن وسبي في الآل والمآل يا قرني مهجر تصدقين سلي وسلم على المصدقين يا طبيعي يا من يكوب تمرضى صنعه الدعي الأكوب أعني وطبيعي يا من يكوب كفوض أزمى الهدايا والأقوم سلي وسلم يا إلهي العالمين عالمي سيد كل المرسلين وآل وسبي وهمي شورا يا من قواني الهدى والمقراب يا من يباهي بكرام المتقين سلالة ما هي إيمان المتقين آل وسبي وسلم وعندك هلني سرور الهمام يا باقيا يقود لي تحسينا سلم ظلي منها لا يعصينا وآلي وسبي وقل لي حجاي والباقي ورلم وجلني سلالا من قدر لألينا القيل القري محجلينا وسلم علي فعل وفيم أصابي يا من يسونه يفيم سل وسلم يا رغمان قليل قوما ما مانوا مدالي وسبي واذكرني على الكرام وبهم بشرني سلاة رمز أسيم برني حلاصتي في البرايا برني ما ظلامي وعالي ما سيابي كما مصايا جمع أذكى سلامي مرهبي بالبرين هذا من غنى وراء مبرين وعلي وسبي كما صام بدر ولي مدرتي واب سلالا وجهه ونسيه وسلم المسل الفسيه بعد وسبي وحبلي طلع بمسالين قبلي سلالا ناضي والوكيل وسلم يا واهب توكيل وعلي وسبي وبسبي شكرا أكيما منك سارع بياب سلالة من اسمه كفيل ومطلق له تنفيل فالي وصب مع سلامي وليكن بدينك الإسلام سل وسلم يا رفيق على مقرم شماط سفيق والله لا سابق الأدبين يا باقي قصدني من وردبين يا واهبا حلما جلاد جنة سلالة ند بالمقيم سنة وعلي وسبي وسلم يا من يبايع بي خيار العلماء سلم الدليل على مقدسي المدثي كافي روح قدسي سلم الدليل على مقدسي المدثي كافي روح قدسي ولا لباس بسيء تعبدي يا عاصفا كل جبن وكبرين سل وسلم قائما بالقسيم على امام الرؤيه القسيم وعلي ما جميع سعبين يا واتم وصالي برهبين سلالة بارق روح نقيم ما سلام قيد للعقيم بار وصفهم وجميل مصاني بقلقل عن بصمين الارام بلغ الموصول الواتر سافي وزير تقصين وسلم عليه في الانشاب وسلم واذكر به اصان شاب ويلي ذات وانكرام بي وللناس من قل مرام يا من وجود بضاء والقدم سلالة من اسمه مقدم وسابق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء وسائق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سلالة من اسمه عزيز وسلم وآله وسبيه يا من قواني جالبات مهبين
يا من قبان كل جام يهتدي سي على أبل الهاد المتنين وفلن وسلما في الآلين وسلم في آلك وفي المآلين سلم سلم يا بطاهم على سي سمات مفتاهم وعالي وسبي بطلوين ما ندوي دار دون الدرنين سلام اسمه مفضل وفات ما سلام يفضل والي وسبي وفضلي كل يتي بالمنطقة المفدنين سلام طارق قيناس يا قير من أولي بالجناس ولا علي ولا سهد بتسميم يا واي مدقرين وسقرين سلام مفتاح رحمة به مفتاح جنوة المسيرين بالدهين وسلم مالي في دار سراب وسبي يا من يبعي بشراب سلم صليم قارق الأصماني هلا نبي للميماني وآلي وسبي واسقلني إماطي وسيدا يغلني يا من أركن سايقيني هذا بالعلم يقيني سلم وسلم بجميع آلي وسبي في الآل والمآلي سلم أطلي مثل الميراتي على نبي دلائل القيلات وعلي وسبي سبي الهمل وهلبي سنصنع أفضل العمل في الألام سيه للصنعات ما طلع من جانبه للصنعات وآله وسبه قيل أمه ولا توجه بجاتي القمام سلام لجميع نيرات وعلم العدى مقيل النصرات وصل ماضي في الآل مغاب شابي وللمناقر مغاب فلبدل من الأصفهم حن جنة سلاة وزن فوهم وآلي وشابه وطبرين سيبتي وتدرق والشبرين إلى الآل الغذاء والمبرام في كل قنساري بشفاهم في الآلات الدفق والبرام في كل قيل سيب جفاهم وعلي وسبي بسلامي يا من قفاني نورك المرامي وعلي وسبي سلامي يا من قفاني نورك المرامي يا قير مسلو مقامي على نبي سيب المقامي سلم سلم على بلالين وسبي بلال والمعالين يا هذا الوجود من فارغ قدم سيلام سن الشاهد القدم وسلم علي بالأكرام وسلم فيه جلال الهرام يا ربنا هذا على مخصوصين بالنسي والمجألة مخصوصين بطرق علي وسلم سرمدا بلال وصمي وكل يحمدا أرجع ذران بيب جزيلا على النبي السيب وشيلا ولا لوصمي لسين فاخو كما به لم يوني نفاق صلاة من عملني من قومي على النبي المندقى سي سيفين وآله وسبي ما سلام كما أطى من أبن الكلام حال نبي سايب فتيلا صلاة من قدل طفليلا ولا لوصب ما طهيم كما بين كان بدعيم صلاة من فيه أجل وأسار على وزن سايب النسار ما ظلام بجميع آلين وسب في العل والمعالين صل وسلم على مصمم بسيف الهجة يا من طمام وآلي وزبي يا من جعل قد فيك قمة قيار من جعل صل وسلم بين الأوتان على نبي السيب سلطان آلي وزبي يا من صلح كل سبيل بقلبي من مظل صل وسلم يا مسير الدائم على رسول صاحب الرداء وآله وسبه يا من أنار فؤاد كل متقي من بطنار سلاسل البجة البديهة
حسين بدرجة رفيها ما ظلام الدين في العالم وسبي في الحال والمآرين. صل وسلم على ذي تاجين يا من بي فتنظر للطاجين عيسى المغفر والمهاد والآل وسبي شرور الراجين يا من على حذك صوت وائين خلاص السيب اللوائين. صل وسلم في جميع آرين وسبي في الهارق والمآرين يا ريب الأمان وإذراخي حلاث نسائبهم براغين. صل وسلم في جميع الآرين وسبي في العلي والمآرين وليكن بأدليتك يا ما يبون قطاب وليكن بصدق والإخلاص يا ويب الكفاف والقلاسين. سلام ما ملا بلاد لوبين هنبي سايبي القليبين ما ترامي بياري كرام وسبي كما هباب الامسلام سلب ظالم على من ديام بسيب القاطم يا من ضيام سلب ظالم على من ضيام بسيب القاطم يا من ضيام واري وزني يا من قلم لي قلب كل من حديد من قلم يا من يكره لنا كلام على نبي سيب الغلام سلي وزني بجميع الآرين وسبي ولتجم شعارين حلاص سيب البرارين سلي وسلم بسن نظارين من آله وسبي وانصرني بمؤمنك ربهم بسرني على نبي سيب البيان سلي وسلم بسن

0: مدرجرا إياد القيرين وسلم عليه فآل نشام وسيذكر كرما معطى النشام عرب ورهيم وسيم بربي إلا ممن ما أهين فليوسلم بجميع الآلين وسبي في الأهل والمآلين هل بطلين على عينهم وصير الكون باد الدمحين واري وسبي واري بلا أصل يا قل مبق منهمين سلب سنيامن والبرين على ذي سمعت عين القرين وآله وسبي وببرار اللي بلا دابة ولا قرين سلب سلم يا إلهي النبي ليس لله ولا لبسد بيات الله يا من هماني عن المناهين يا من عمرك من لقلقين سلال المطر صار القلقين وسلم علي في آل وبين شابي في آل سمم ما يفين يا باقني كان دون قممين خد سلالا لقتيه بالممين وسلم علي في آل ما شابي يا من بأي شنهاب طلب الدهر من علاه سهراب والراب رطب كاثر الكلاب سلب تلي من ألاعي شعره ولا تنرد بكاث من كربين وعلي وطبي وطحمدين حسن أمام المهن سمدين سلب تلي من ألاعي من فرجين بدين تمام وكريم المحرجين وآلي ما سعب كملين والفجر ميك الكريم عمرين يا ربنا سلب سلم سلمدا حال نبيش المصايا أحمدا يا رب عاد لوسلم أبدا على صين وشرور عبدا يا رب لا سلم وسلم قليل على نبيك إمام الصالحين يا رب لا سلم وسلم بأبدا على قل تلاج من عبرين يا رب لا سلم وسلم سلمدا على سي سمد ومدا وعلي وزبي وقل لمن يقوص عن سام في كل شمن وحبله ابنة ما تغتار له لديك إنك المغتار وطم علي من سنوبهم يا من بجاي سنوبهم وهل من يقره أو يكتبه قال المرنى يمن أطني كتبهم وعلى من أبزه أو غسلا بأي وين بنبي أملا
1: يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف

وأعوذ بك ربي أن يحضروني. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور. وجهت كلي بحمد

أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا الزمن. أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا الزمن. نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفعي جميع بالأمان. حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظي كل عن الملام. قدمت سيد البرايا أحمد والأنبياء ورسل يا من حمد. قد صلاة وسلاما أبدا لهم كما أغزيت من لم يعبد. إلى النبي قد صلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام. على النبي محمد والآل سل وسلم واستجب سؤالي. للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقى.

يسير لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل وتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر كتبيا نافع صل وتسلم باحترام على النبي والآل وصحب الكرام صلاة سر عرس العسيم السمدي على النبي وآله وحمدي رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل العدا أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصف مطمئن مد لكل محسن ومحسنة على بسارات ترى مستحسنا وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون من لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين.

نفيت إبليس لخير أبدا في زهر سا وكل من لم يعبد وجه لمن قد آمنوا وأحسنوا وأحسنوا مخجل من لم يسلموا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجل

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا محيمن ليستجب وللذي يحيمن نافع يا كريم يا محيمن ليستجب وللذي يحيمن حفيظ أمة خير المرسلين عن الذين كفروا برسلي قل لهم نصر العزيز العاجل وبصرهم عاجلا وعاجلا قل لسوي الإيمان ما يسيد حبك يا من عنده مسيد أخني سوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعني سكوني على النبي والرسول ملتهت صل وسلم يا مبيد من جات للمنتقى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له خلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس الراجيا ولي خديت دون سك حاجيا أوصل لأمتي نبي أحمد مصليا عليه في من حمد نصرا عزيزا يسمل الكبار مع زغار رد لهم من بار سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع بالفرع الكتاب والفروع مع الحديث سياح صابر نافع بالفرع الكتاب والفروع مع الحديث سياح صابر

نجيت من بيتعلق مع من الشياطين فسكري اسمع وجهت سكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضع وبلدي مكرم بالأزمان.

ناجيت ربي بسهر الرمضان سهر الأمان والمنى والفيدان حمنته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير در والمنى لوجهت قلوب جملة الذين أفلهوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين سلموني قبل نحت مضرتي كساك الكبل عنين تفت مضرتي والبلوى بفضل مخني.

هلسي أحببت لي وجالب الأسى سببت أجبتني جواب من تعلى عن سنة وختل فعلا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بصير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرها يا من مها عن الأسى وترها ما اعتمى علي مر من بلا يا من جميع كلمتي تقبل ما اعتمى علي مر من بلا يا من جميع قدمي تقبل نجي عيال المصطفى بعد السلام مع سلام من غداهم القلاب يسر لهم بي لذي تعسر فكل ما يسرته تيسر ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا الى المنى من عندك فاز الذين ساعدوا بالخير وباء من لم يصعدوا بالضير أكرمني الأبرار بالنعيم وكبت الفجار.

أبرمه من ضيفه لم يضمب جزاء من بار سسل عرس البكاء فكل من أبكاه سر كرس البكاء إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها للخارب والكل منهم من سديد سارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أصحب

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسماء. هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسماء. مني له أنفع حمد وسكور ساخن.

ردت بالله وبالرسول من خالف الحق والتسول برأني إله من سكر ومن كل نفاق وسعدات الدم برأني الإله من سرك ومن كل نفاق وسعادات

عليه بالسلام وسيلتي له ولهذا الكلام. فرحا الأكرم تفريحا يدوم بأنني قل وحب وقدير.

أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما عتره نفد خدمة غير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغير ذهبت يسر خير العالمين قلمي عليه تسليما مسيل الألمي للمصطفى وجهت مالي خادا نفعا بلا مدر.

حبيبي ربي قلت له كليتي في علني وسري وهو لي خاد الولني رفقت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفديلا رفقت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساق كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمد.

ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق صومي جئت بسا قصيد ساكرا لك به وخبل ليخطف لك زنت قصيدتي تي سكورا ولم تسل يا

مضى من الضر محوت ظلما كافاني من ماله كفا آت بمال خير ساخ كل من جار أكرمني بقل هو الله آت ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجهل الأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد سرم أسأله كون تيل خسيد خارقة لعادة المفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم والتقى

رحيم يا حيو يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا رحيم يا حيو يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك قديم ساسلا مسلما على مصحصح القلاب ناجاك عبدك قديم ساسلا مسلما على مصحصح القلاب سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

فضلك يا وهاب يا حبيبي كوني لديك كمن بالروي سوار بجاي من حيث ما سادة تقاربه شمس تقاربها في سعي أقمار أو أنه هند فيما يرى بشر بحر حوالي أكبر وأنحار مبلغ الحلم فيه أنه بصر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى غير خلق الله منزلة لو جانه كل الورى هار للمصطفى غير خلق الله منزلة لو جادنا وها كل الورى هار رام الورى نيل فضل المسلمين له والفضل إن درسوا إلا يقرار رام الورى نيل فضل المسلمين له والفضل

0: أرضى الله تلامن
1: يا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لله القرآن جبريل محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته

تجاه خير الخلق نيم الجيد. أرسل خير العالمين الأهد نعم الإله الأكرم الموحد لله حمد مع شكر يخلد.

لله حمد مع سكر يخلد دوام ملك ناف ينفرد لو خطابي حامدا وينجد على الذي بي الجنان أقصد هب لي كتابك وصف ما يخلد بسري لي يا أكرم الأوحد إن الكتاب أنجى محمد.

خال هدى ورشد بي على رب الورى نحتمد خاد لنا القرآن ما لا نجد في خير يحمل كتاب الأفيد.

أفيدوا غدا ما تاريه وليلا تردوا باخ بيلي المنى يخلدوا آياته إلى سوانا تتردوا بلا انتهان خبل انتهان

بسلام يحمدون. من مثل آمد ابتها لا يجد ومثل لام يرد وليس يرد. هوى نبي الرسول الأحمد تقديم من هو القديم الأهد. من يمنه أتى الكرام المدد هو الإمام والصفيه الأجود.

هو الإمام والصفيه الأجود. ونوره ساطع ليس يحمد درجة المختار ليست تجهد ونوره ساطع ليس يحمد من ربنا به يدوم الأفيد لنا ويان لسوان الكمد من ربنا به يدوم الأفيد لنا ويان لسوان الكمد حبيبنا المختار بان سودد وما حلات القر لي

وسقيسيد محمد هو سجى وسند هو الجميل وسقيسيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي والرسول المنجد محمد هو الكريم المفرد هو النبي والرسول

عند الإله وبه نجدد. وجع ربي لخير من بيا تعلق الظن يلاخي الأخبياء. وجع ربي لخير من بيا تعلق الظن يلاخي الأخبياء. أكرمهم ربي بأنهم ينجون من نقم باخ خمها.

وجعل ربي لهم بالأنبياء بعد الممات كل خير مستهاب وجعل ربي لهم بالأنبياء بعد الممات كل خير

من كدر الدنيا وفي يوم النجاة لكل من بيتعلق النجاة من كدر الدنيا وفي يوم النجاة لكل من بيتعلق النجاة من كدر

0: مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هل في الورى من سكن المصطفى ورث القديم ولاية دوم ودبايه

Taif gem ga yalla hutti ndode ak ne de ya len fal bodotu ñu lof ya len begal tafay jambar yalla u bax kat bi ya mata way jambar gi ya mata kagn fess na sawra ya awyon wa yalla ya gindi gox yi fi reeron bañ gewelu fa Touba seler ga sarna ci ñoom ñi sante yalla alhamdulillah rabbil alamin baril ak tiant warna nu ngir soppem ba yalla alhamdulillah rabbil alamin baril ak tiant warna nu ngir soppem ba yalla alhamdulillah rabbil alamin bare tik tiant warna nu ngir magal gi yalla alhamdulillah rabbil alamin bare tik tiant warna nu ngir magal gi yalla salli salatan بتسيم الليل وفي الآل وزهبيا أمدم في الله سلي صلاة بتسيم الليل وفي الآل وزهبيا خميون وإي الله مؤندر أي بيم وفي جمع جيم

هب لي يا اكرم في تلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه. بارك لي اللهم في حياتي وجفاني وطن الايات. هب لي كوني بشر كل من يتوب ولي زوائد اب مع الغيوب. ولن اكون بي طائرا من الذنوب والمعاصي ولا فادي ادعو دخول الجنه التي وجب تقول.

رحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدار في قمة الحامي عن العارين، وصلى الله على سيدنا محمد بالي وسبي وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى.

أم لجميل جل عن مثيل يا أن نصلي على نبينا محمد باب ولا إليك مني بسر مقدما في قمة لجن خير.

على نبي كان يمحو بأسا سوءا ويخرج سعيدا من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلاة وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسل ومن خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفا سلامنا وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك رسولي سلم سيدنا محمد والآل وسلم في الحق.

وسل يا رحيم وتسلما على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي

عن يقينا قد لي المراما وتجي عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وفيهم من ظلما وجعل كتابك معي أيس أكون يا واهبا وابتدي كن فيكون يا الله سلم.

عن كل ظالم وكل مدفع وجتوالي في مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي أرشدي أخذ ما أني أبعد بالثمن بلا إقالة أتبت ذي ثمن لك بلا شكاية.

وحركات علن وسكنات لك أحب من جميع الحزنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا.

وعن جعل بجر سرمدا خيرا كثيرا وكتابا مدا وعن جعل وسبه خيرا كثيرا وتنير به لبه وعن جعل لك الكرامة خيرا كثيرا قلت للمرامة وعن جعل الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا وتزيد بالأمين.

وارحم جميع الأولياء والأمة والتجيب الذي اغترى من غمة واشغل عداءك بسوى ما يفسد نجى نبيك وجد من حسده واجر عداءك بعداءك وزرفي قلوبهم عبد رزي تعرفي وزر قلوب المشركين لسوى ذل الذين أحسنوا معا سوى وصل عبادك بفعل الأمر لا بقيام نيا ذا الأمر وسل يا الله

من يقعد من ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل بجاه

سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وقلبي حلمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك بي فانجعلا وبحياتي يتسوق الوجلا لغير ناوي أبدا والخجلا وجدت لليوم

وعملي زكيدهون جولي وليقد فوق سبلي والمنى وفقد آل عرفات ومنى يا مجاد قلمي لي حج من أول العام إلى ذي الحجة يا مجاد لي كل يومي فوق صلاة قبل

فلي جعلت كل فسد وسلام فغى خيور من ادام الاسلام يلا ويا رحمن يا رحيم يا من بقدير واكي من سميا لصلاه ما

وتجيان اخيرا لم يكن لغيري بلذان بلفظكن جلي اليوم بكوني عبدك قديما ان جميع جندك وتجي ايضا اهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المني يا لاو يا صمد انك الاهد وقت لي جودك من يوم الاحد سل وسلم سمدا على نبي نازي كل اقرب واجنبي سيدنا محمد والال وزيبي في الحال والمال وتل يا درب امج وسكور وبردا بك وعنك يا سكور وبلتلي من اسس بل زدين ونبيان في ذلك.

لقد قاري الى الجنان ولي ادب النفس كالجنان يا خير من اليه تمتد يدو لانقاذ من جليل الجنان.

وجميع الحال والمآل كما بي سددتني لساني لقتني لك ما لساني يا من بي نوت لي جناني وقلت لي

واجبر له الخاطر وصلح صدره. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مني مليك مليك قد سمي لمتدي من على الممالك سيدي كل بلد.

نفعاً بلا عذر ولي قلبتا وبرعين كنت لي بلا حساب يا جائلاً كليتي خير حساب صلي عني أبداً وسلما على نبي وليكن وعلما يا الله صلي وسلم في أبد أني على من لقى قاد من أبد سيدنا محمد والآل وزهبي بالحال والمآل وسلي يا رحمن والد سلمي.

واجعل خير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي واجعل غير ما أويت مفسدا ولا توجل رداء والأسدا وجل عقائدي وقولي والعمل خير ما صالح وسق لي الأمل ففي الذي ليتبع أبلي ما لم ينل صالحون قبلي وسل يا رحيم والتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل يا من محات وجه ليس بي لي أبدا وسد ذات سابي يا رب لا أوصي ثناء عليك أنك ما أثنيت على نفسك هيئت لي ربي باغترابي عن المبيع من قضى اقترابي وعاد بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير سري لك زقاري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني لذا سناك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل وسلم

sallam wa zalliya rahmanu sarmadan ala hari nabiyin wa rasulin qarala sayyidina muhammadin wal wa sabi bil hal wal ma'al abliya al yawm wa ba'da al yawm ajmad kulli min taqan wa lawmi وزير الجواد بزقاء والملام لغير ذاتي يا حبيب يا سلام وزن يا رحيم والمسلمين على نبي الآسم العالمين سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل ودقني مكاري الدارين يا كافي النارين والحارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل آياتي للنبي فائد وجل بي بعد صلاة وسلام عليه قد جاليا كل ظلام الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة تريد بسرين مع سلامك على المبشرين.

في دفع والجب وتيليس كون لغير آفة وغير سبب في أبج ولمعاد يغلب وليأسف مالك.

وذلك سبيع أذن خير سيدنا محمد والآل وسبيع في الحال والمآل وسلي يا خبير.

قدمي ادع عبادك وخير سلمي لك علي قدمة تسرو غير النبي كالكدي يسرو وسل يا وهاب.

وتقني سقط والغرور في كل شيء وفن الغرور وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرم.

ما هذا من العناء القدر نفالي غير جدي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرعت قيد القلق دوريا يدوم أني أحب وقل وقديم يسرني القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقعدني بذكر المكرم واجاني جمال باق نافعي وانقادي البقاء مع المنافعي نزع للبركة المقتدر ولجنابي الذي ينحو كدره يا الله صل وسلم سرمدا على القليل والحبيب احمد والي وسبي وكوني لغرضي بلا

ليالي وسامي في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي أعلى رداك يا مذيل الكظمين.

واختر لي الله ما في قائدي والقول والعمل عند قائدي وارفع جميعا بغير ردي أمن يا ما

وجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وات لي اجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفروا قبل وكنت لي بمقجل نفر الله وسلم وتسلم سرمدا على شفيعنا البشير.

لسلاتاً ودسلم بسلام على الذي أدى بأسن الكلام سيدنا محمد والأهل وسبيب الحال والمآل واجعل بجاه

أبلي تعظيم جميع الحرمات الله وفني سقى والندمات وجميع الأنبياء والرسلين أن يقين يا منيل العسلين وجزع بد قيورا أني مع

وسابي في الحال والمآرم واجعل بجاهي زور والسنين لي سوائد ورضي الفنون ونوير الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بنسان وتب على كليتي وتيري جميعا والقلب مني مهري وجل قلامي ومدادي هادي هداية للعقلاء عبادي واجعل بجاهي

جن قدر وسل يا أهل سر مدن على سيدنا الذي رفع فعلا سيدنا محمد والأسلام.

وكل صاحب وقد في عسر وجعل كتاب دي الى الله احب من كل قط والى الماحل احب وجعل كلامي

إخازة تقنازة والخمام ليس لأمة النبي سواك يا وايدا أكتد لي جدواك لقد واجه ويفيت اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجيل أمة النبي المصفى.

وجلبي نمي ازا سرورا لا ومن يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمن ولهما ربي منك رحمن وتلغي البرار الى العليم وسدد اجعل ربي منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا لصلاة تجب المكارم لخلقي وزاد والمحارم إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي قيل المسلم.

وتلده البرار إجلاء العليم وسجد جعل رب من بالعلم يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا لصلاة تجب الوداد لي ورضا وذكر

بغير ناسق وفوزا منحته سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وجعل بجاه العظيم قطيام أعلى رداك قد أراك مقطيام ليقطع ما كنت أروم جسبام يا من كفاني افتراء وكسبا يا من كفاني زقا والأسدا ولم توجني جادي حسدا يا من أراني من الشيطان وكل مطرب لدى أوتاني صل صلاة بشكوري تسد مع سلام بفلاح يسد على الذي زاد كل من أراد ما ساني إلى سوى يأتنفرات سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل ودجي عني أخيرا لم يكن لغيري ودعني صابي بكن ودجي عني أخيرا

سيد كل ملك ومرسلين يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي قيورا منه سفر سل سلاة لا تزال

سيدنا محمد والآل وسلمي في الحال والمآل كما جاء منير ساد الأصفياء الأتقياء القاد وسل سرمدا عليه بسلام بجملة جنب الكرام يا سلام يا قائد لذكرك المساني يا من بي تعب

بالبلدي وزمي بالحال والمآرم كما جاد ولي الأقيام في زري وجر عدو الأسقيام ولي بي أببتني للمسلمين كما لغيري أصرفت

وعينك جاني قديما أسنى ومتوجل أنزال جسدي ولا توجل جادي حسدي يا من حماني عن أنا الفاني ولي تطيب جماد الثاني لصلاة تقلد البصر بسارة للمدقاق للبصر مع سلام تائف

يا من حماني أنيدا وتببي وجد يد ربي أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدني من رأيج الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سرى قلبي نافعا

أبصرا به ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل لقيت لي كرما تجليلا وقلت لي منك جماد الأولى صل صلاة تدرد الأعداء لغيرنا ويا وتمقودا وسلام يكتب الأسرار لي أبدا ويجيب الأسرار إلى سواي وسوى عيادي ويجيب الحكام كلا

على نبي ورسول العالمين من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبسر والبقاء لصلاة تعلم الغيوب على الذي قد ذات الغيوب سيدنا محمد وسلم والآل وسب وعد القلم يا من يقود لي من اللو العجب يا قيدا لي منافع رجب لصلاة قطبت من اللغة على نبي الله نور البلغة سيدنا محمد والآل وسبي في

واشتمني عن كل كد ومرض وهب لي الآدم في كل غرض ولسواك احمي وجه داء ولسواي

هل صلاتني تقلد ودا دان بلايدا معا بسر وعدا الى سوى ذاتي تؤيت المريض مني.

وسبي في القال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بسارة لجندك بيلهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرجا إلي قاد رشدا يا من هو سكري من ذي القعدة لصلاة

من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنا، اللي صلاة لي دكوين المنى، ليتقود عرفة

الجناني موزلة منيرة الجناني يا الله يا جماعة والكرسي يا مدبا بسرك القدسي لصلاة النبي.

وسبيب الحال والمآل واجعل بي يا مالك أعراضي رفع العيوب وزف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وشهد يا رب أني منصرف عن العداء لك وأني

مسليا مسلما على نبي فاق كل اقرب واجنبي مسليا مسلما على نبي فائق كل اقرب واجنبي صل صلاه تخرج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه الي سماء

بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفاد بالخريج قبل

وسامي بالحال والمآرم وجا المقري وممري والديور لي سوائد بأقل الخيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون

هل صلاه المنات صحح يا غير شاف انك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا

وسامي في الحال والمال وصحيح التوحيد والأقوال وصحيح الأفعال والأحوال وتعرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني وتقلني حليب وجعل فؤادك الكريم نيرا ولبيك بك واسع نورا وجعل كتابتي وقولي عندك أقل يقين فرة لجندك وقايدي وقولي والعمل مسعاد لك وجب للأمل وجل عياتي يا جميل الجنة أني لا زال جنة للجنة جلاه يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوزلت لي أزمان ما أني يبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك ذكوري مدام من خالدي أن جؤمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين عني وليكن بكرم ومني وسلي عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل وجد عبد الله سلام أبدا أني يا آخر كريم وبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوزلتني إليك بالمشفع يا مغنيا حافظ ومدفع صل صلاة عن يداك تغني وعن مناهيك من يا مغني مع سلام ليوصل سلاح مقلدا لأرباح والفلام على الذي قد مدعى قد ترفد لغير رداء معا فانترفد على الذي قد مدعى قد ترفد لغير رداء معا فانترفد إلى سوى الضر والإفساد والمكر والغرور.

واجعل بجاه المنطقة حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا منزل ألا الذي لك توجهت سنين به وقلت الحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسهمي في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طارد.

واجعل مكوثي لك خير شكري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرق بيني وبين الضري جمعت بيني وبين البري نبهتني تنبيع شاكر عليم باقي لدي نفقت للعلوم صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدى مجن عسل مع سلام ليقلد رباح في كل ما ليتجود من مبام على الذي سيتني قديما فقتلي

وعطيني دقوى ويسل يما أزدوا على سوى يسيما يلا ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بقصر عدو بكفني أوائقا كما أردت وكفني بوائقا وسلي بدليم عن

يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق لصلاة بسرعي تصدوم مع سلام بمضي يتدوم على الذي بيني وبينه تصل بلا انفصال يا نجي ما وصل يجنا محمد والآل وسهمي في الحال والمآل وتجعلني على بدر خيرا يا من بهم ساغ لخيري طيرا ولي بهم تلازم الخيور مصفيا بهم المري والديور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أرتني بفضلك اتصالا كفيتني بحب

إليك من خير كثير يا محبوب، وفيك لي ما قد الأجور، لي منك منجبا ولن أجورا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جماعة ما لقته بالجميع، وكنت لي بمنية المجاني. صلي صلاة لي بشكر تسدو، مع سلام لي بحمد يسدو، وبمدي بجرق ووفا، يا من لغيري زاد المخويفا. على الذي لك به وصلت، وما ترددت ومن فصلت، سيدنا محمد والآل وسلمي في الحال.

من لغيري ما لم تهب لي مديم خيري للذي أوزن لي خيورا صفى بآل عمر والبيورا سيدنا محمد والآل وسلمي في الحال والمآل.

ملكيا قدوسيا مكرميا الثناء والحمد والشكر معا الذي فضلكني قد جمعا صلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء وسلام يتقي من العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرج ويدخلان البزر في قلب النبي تراري كل يقرب واجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وزبي والحمد واجعل بجاه العظيم قولي منورا يا جمعلا والتولي واجعل قدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليا كونك لي في وفي سواه

واجرتني بالاجر والثواب الى جنانك وبالصواب وجرب جاه المنطقه ياتي مسارة الحديث والايات وانجر علي بركات فاتحه وجل كلامي للغيوب فاتحه وانجر علي بركات البقره يا من يوجه لغير سقرا وانجر علي بركات ادي امرانه في

يا باقي الذكور مروم نفيد ابليس وما ولاه الى سواي اسر مدن يلاه يلاه صل ابدا وسلما على نبيك سراج ولما يجنا محمد والالي وسبي

وآتنا الإحسان والاستسلام وهب لنا سلامة القلوب من طيب نفس يا مقيت القدم وهب لنا العزمة يا وهاب يا من لا إياب وذاب وهب لنا

جاربةً إلى المنعزين وجل جميع أجل البركات وسكنات يديا والأركات وسل يا رحيم وتسلمي على رسول ذي المزايا سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل آيات يا لا مسرى يا باقيا

يا لا وسلي وتسلم كل حين على أبي بقرئيس صالحين يجنا محمد والآلي وسابي بحالي والمآل.

على الذي إلقى قاد العلماء سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل بالذي يسوع قلبي أذبي بغير توجين إلي يذبي واكتب لي اليوم مقامات رجال يا من يقود لدواء من النجال وسلي على حيم والد سلمي على خليلي وحبيبي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليا في القتل ما ليس يكون لآد يا من لو أكن فيكون.

الي وسبي في الحال والمآل بكتاب يسقني جميعا من لم يبوني فإنك سميع ويا أبلي اليم مصرنا.

فيضبوا على الذي قد دعا القسادة إلى سواه وكفى الفسادة. سيدنا محمد والأهل وسبي بالحق.

ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة تنتسب الأقدار إلى سوى النوي والقدار وتسب المبي عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يهمدا ما سلام يقلج البصر

ولي أوس الإجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

منستريد كل ما أني بي بلا إقالة وقبل ربي لصلاة النيد قلد سمن وليت وسن بسارات زمن نغى سلام مني يقلد صفا على الذي بين

وابلي صفا في ليالي وجملج الانعر ما حيالي وعذر جوال بسقائي والنكد لغير زادي ومني ان كل كد وتجعل الدنيا لي المصالح بعيدة عبدا قديما صالحا ودي لغيري جملة المفاسد عبدا

لك ذكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وعمدي صلي صلاة تلك لي تنور وتلو البدن يا مسور ما صلاة من دائب للداء لغير ذات مع الأعداء على المجمل الجميل البصري الأسن الأسن موت البصري سيدنا محمد والآل وسيدي في الحال والمآل قبل يتعجل والتفسير وليسر ما تيسير وسمع قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم.

ما سلا مني سعي والأمل أسال الذي يكمل الأمل ما سلا مني سعي والأمل أسالح الذي يكمل الأمل ما سلا مني سعي والأمل أسالح الذي

ودا قائد يا معقولي وعمل للخير كالأحوال أسكن في المكارم الأخلاق يا من مع الغر

وجلبي نفسي أما أوايا أو نميني بقى على تقوايا فقد ما بخير خير للجنان وكل يات وتنوي للجنان وداس من القلب من الأخيار وجلايات مسر الأخيار وتعيداك بسوى مضرتي يا باقي أبقيت ذي مصرتي لست بشكري لك في الفرد رجب وفي سوى يا مديما ينعجب قولي فيك يا من لا تحصي سنة باغ كان لي يا محصي.

لغير ما لقد ضافت زبون لا سلام بفلاح يعترف بلا شقاء من خيوج يقترف على الذي قدمتني في أبدي بكبير بلا

ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالب لي أبدا حليب علم حالب مع سلام دائم ليقرأ كل عدر كالكريم ميرون على الذي كونك لي به دار فكن وعلي بك أيضا نثار سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال أكب لي اليوم وبعد اليوم كوني سررا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يأسى نفاق يا الله يا رحمن.

عزمي عربي من لي بي قد تربي عربي سيدنا محمد والآلي وزمي بالحال والمآلي وقل لي الآثم في أغرابي جميعا يا ماحيا أمرابي وليا في القتل والتلاوة بغى أجور الغر والحلاوة وجناياتي بسرا

خيرا كثيرا صافيا اندومي واجعل مدادي وقلامي يا حبيب اليك من خير كثير يا محبوب يا الله ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وتلنا الرسوخ واليقينا يا من سقط واليقينا صل صلاه التي تقلد في قلب عبد الورى فتولد على الذي يسرع لزومي ايدي البراق بذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل ادقني في كل شيء مكرك يا من تلبت لي بفضل ذكرك ولي في التعبير والتفسير خذ المخيبات بالتيسير عدم فؤادي ولساني من نفا وعندك جني نور البلغاء يا الله ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الحمدني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير اوزعني الشكر على النعماء يا مولد الصفاء والنماء بان تصلي صلاه عني على نبي من دق بالمن مع سلام انت ويغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبض

الآلي وسامي بالحال والمآلي واسرد بعقلي وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكارم كل المفاسد وللمرج معا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ذر كل شر لسوى ذاتي بلا رجل وكل سوى ودر السنين والايام بمخجل القيام والصيام قدر الانس وعذر الجن في كل صائر ومستكن ودر ما في الارض والسماء وما بينهما وليقتل اقوما ودر الدارين فاقبل شكري وارفعوا للعتب وللرفع ذكري بان تصلي الصلاه.

وسامي في الحال والمآل وتجيع لي ما لا ينعثر من البشارة نصرت المنتثر نصرتني بي على الأعداء أسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفرين وليت قد دار آل الغبر لصلاة قد تعيس الأمين وإذ بقى مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا على الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجلبي كليتي معصوما وليا في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة جانبي تصون يا خير حال

لي ضرر في أبد أيام يزول لي ضرر أخذ قبل ما تريد مني بلا إقالة وبعد أني بياقي وجهك الكريم يبدي ما لم يعد صالحون قبلي لنا دعا مدعا دعا يدعين من قد دل لا تدق لي اللعين ويرب لي اليوم تلازم يقين وعندك جني سرور المتقين هل تلي دقيقة في يقضي وفي تركي ولي وزد بالتاج الوفي لي جدي يا قدير بالوصول لك وبالفتح وبالتفسير رد إبليس ومن أساء إلى سوى ساتي وما أساء أبي دوام صبر بالجنان براء والجسد والجنان بغير سك وبغير وابي وزي بغير جار باد دوامي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زبد سكي ولا يعود لي أبدا أعدم والمعيد صلي صلاة

بيني وبين شكي يا من يلين شغل مثل دكي وزير لي رب في رداك يا من يلقي العبد إن أرداك وجل فؤادي جائزا في كل ما لم تدو لي ودني معلما فموت وجع دلالي والغضب إلى جيادي وفني كل خضب ودنني بك مع المباي إلى الجنان وتزيد رباحي أبلي في المباحي أجورا عبادك الغر ولم أجورا ودني عمري عن المعاصي وكل سالم وكل عاز آمن يا رب السماء والأرض يا من له أوسد خير خلقي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني الحارين والنارين سل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم.

آلي وزني بالحال والمآل وأبلي اليوم وبعد اليوم عزمة كل من أذن ولوم سيد قلبي خير علم وعيا سيد كل خير سعيا سعيا أبتلي يوم شروعي في الكتاب وما لي أعتد عزمت من عتاب ودامي عن معزيك كل يدي وجعلك في على صالحين نيتي وابتلي ذكر مع الحلاوة وقلت لي تعليم والتلاوة يلاو يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجاء

وزمي في الحال والمآل أتدي عن يا خيرا لم يرى لغيره ولسواه لم يرى يلا ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا

صلي صلاة بصف أمري مع سلام مصلح لي أمري للذي أكرمني بكوني أعجب جنن لكل الكون سيدنا محمد والآل وسامي في الحال.

أزاد عني كل شك ووأم ولفؤادي قد علما بأم لصلاة تطرد العيوبا لغير زادي تكتف الخيوبا إلى فؤادي نائلا منيرا مع سلام.

وسبي بالحال والمال وارفع لعرضك العظيم قدري يا من محا ما زالي بالحب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاه تفرض الوساد لغيرنا وتمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عازم من سلبي على الذي ويبلي تكريما وبسرا

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وكليم قتلات من بسرو ولي سوايا سبت بزن عدم سروي لسلاة

وزيني في الحال والمآلي ويا بليال يا ماما باك البصري وجل عيادي للنبي خير بصري الله يا رمان يا ريم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عرف دمان يا بيعط في رجب لغير ذات يا وقوت نعجب لصلاة يقلب سمن ولي دقود يقنن كل زمن مع سلام يسم الأقدار يسون لي مقيرني والدار للذي قم دعا في البري والبار قاد لي عظيم البري سيدنا محمد والآل وسيبي في الحال.

اجر شكر رافع السمين لكل ما يجر مني الجنان وفي الجنان وجدين الجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عفيت ذكرك بك.

ودلني عليك ما خيره يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليا بركة الإسراء وأن أكون بسر كل رأي وليا كوني ككل مرسلي وجل أروى فيك في عالي رسلي عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وابلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوني لصلاة آياتي تؤمن من المكارم عن يا مؤمن مع سلام يدفع رزايا لغير ساكي يجب المزايا لي أبدا بخير كد وعمل على الذي لي يواسم الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتذكر الذي هنا أقول يا خير من يقول ما أقول كتاب ربي.

دار القرار والمنى والمنى. اجعل دقدر خليلا يا حبيب يا من غني بك عن كل طبيب. بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود اجرا لا يريم. اغنيتني عزمتني كرمتني عفيتني ملتني بسرتني كونني منجلا

بك ولا إله إلا الله ملتني تملك خيري منزلي من خير منزل يسبي نذري نفد شكي وعدايا ودؤم إلى سواي لي كسفت من بأم يقعدني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما من ما شاء فعل وما تلت منك يا رب فعل وصلي عني

لغير ذاك يسن البقاء هي بلا مكن ولا غرور يجل خفي انفع البرور على الذي ويبتلي محبه وقلت لي كونك لي وخدمه سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجلبي على رضا أعرابي يا جاهل الآزم في أغرابي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد ولت بيني وبين كل ما لم تدو لي فزيد بالعلماء قد ولت بيني وبين كل ما لم تدو لي فزيد بالعلماء سل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمد مع سلام قائد أو سالي للخير في الغد والآسال على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبد سيدنا محمد والأيالي وسبي

وقوتا العظم في لذاتي لصلاة برداء عنك تسد لي وبازدياد منك مع سلام ليقلد اليقين تجعلني

وزابي في الحال والمآل وحلبه بيني وبين سوئي في أبد يا مذب المزين أجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زاد فضلا لسواي النار واغتلي الدرهم والدينار ولي فيك لي ما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وعد بيني أبدا وبين ما يستعاذ من قعونا صل صلاة كل فاسد كسور لغير ذاتي لتدي مربسور بلا خراج مع سلام فائقي لي يجود أبدا بلايقي على الذي سعى لي توحيدي لك بي رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل فما بي أخذت الاتصالا يلوخ بي وتقن انفصالا يا جعيلا قد يفوق زني وزني غيري يا عزيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ابتلي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلو سجل المراد صلي صلاة بفلاح تزدو لي بسلام بسلام.

بأسماء ومد لي خيرا بغير سماء أقل يومك وأني سليا مسلما على النبي وكليا أقل يومك وأني سليا مسلما على النبي.

في الله وذكر وحسن خيري عليه صلى الله بالتقييم في الآل وسبي سبي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبتني تنبيا شاكر عليم باقي إلي النبقات بعلوم لك علي

وسيبي في الحال والمآل وابني اليوم لدى عاداتي وبعد موائب سادادي واكتب لي اليوم وبعد رضا في جملة الأعراج لذكر غرضا أسكن عقائدي في توحيدي وتهيبي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوري يا منذرا قد جدري بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي يوم كتابة نداء درا وياقوتا أدام في الأذى من يقبل سجدي وجهك الكريم يا من أيادي لدي لن تريم أن تصلي وأن تسلم أني على من بباء العلماء سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وجلبي قد يا شكور يا من لغ من انت شكور شكرا واديا وولاية رضا يا من وقاني عدا والمرضى في كل سر وجعلي سهورا لي عبادة حوت مهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل.

ملكيا قدوسيا مكرميا أمديتني بلقظة يقيني جملة ما لم تدلي يقيني لتبت عظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وسل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسعدي في الحال والمآل وهب لي سرا مع الوفاء وتقني النقد مع الجفاء فدع علي فقدم لي الصلاح والاستقامة.

ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيك بالمطار سيري لك وقتلي إلى جناني فضلك وزد لي

واغفر بيدك رب الجميع ما اقتدي مع رضاك يا سميع فوض وادي ولساني ويدي الى الجنان باقيا بالافيد ودرني حقائق الاشياء يا مطربا الدجور والافياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليكون سبك اوزلتني يوم وقبل اليوم وبعد اسرا حماء لومي جرت درك العهد للتعظيم وكنت لي بالنفس

اذكر وعلم وتبارك اجبي وانبع بما يدم على حجبي صل عني صمدا وسلمي على وسيلة شفيعي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي

وعيدك جلا أجل خيري بلا نعاج وخلد مجري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وانت لي ما لا غرى لخيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك رسول من لي بي توسل منك خير رسول يجنا محمد والآل وصحبه في

وجليا دربياني عنك وان مراد زبديا جل منك زلمي علما واردا وادبا يا من كفاني زقا والودبا وجعيداك ابدا الى سوا مدرتي تقوم لغير سوا وبي جد جنو داوداكا وازغل بغير جدي مداكا وكو تدرع يا سميع يا واحدا تنول والجمو يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وقلت بيني وبين من يضر بغير جمع ابدا فذكري لك وحمدي ماضيا بذكري لوسلم يا الهي عني على وزير في سبيل المن سيدنا محمد والمهدي وزرني في الحال والمآل وجد لي اليوم

وسهمي في الحال والمآل والدرج الذي يسوءني بك في كل قلب معديا بجلبك ليودع فيك لغيري كل ما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من درج القناس والجن والعداء معا والناس صل صلاة بسلام يكملا كل سرور وأمان يشملا.

ملك يا قدوس يا مكرم يا غفرت للرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أرى صل صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وزكاة.

مسيعا بزرق والوداد سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واجعل مدادي.

صلي صلاة بسلام يرفعان ما زاني لخير زادي ينفعان ليدي في علن وسري ليجودان بعلى سري على الذي تنولى خلامي بالمد والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل ومبيقة لغالقتي يا من محام عائدي بالحديد معود أن يغسل قد يلغى يا من بدادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة ما عم يلدو ترفع للعرض والكوت يا من يرفع على الذي تفيد لي تفكري حتى خدوت في العداء كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل هب لي اليوم كمال نقلي

بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنال نيات وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل ورد كل ما نخا جنابي من ضرر زبر وضر النابي ضر عين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وغرر إلى سواه وسوى مقتير لي يا خيجا بك

أريكني قد لقفي نفسي وفي سواي يا من كان أن مخوفي لصلاة جانبي تكرم مع سلام أمري يكرم على الذي كني لو معلوم وانقاد لي في حبي تعليم سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وعزم بجاه العظيم عمري من غير ما يبك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجلقتني وسعتني فشكري.

وجرمي قدار بندكا أكبر رضوان وعند جندكا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسرت لي كسر يريني من بهم وسنتني أن العادي وتهم لصلاة

ومنع إدعاكا من إرادة الآيات يسوءني يا من حماني بآيات وجل وراء في أجورا باقي بلا انتهاء لجنان راقي جلاو يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إله سوايا.

مزاجا لغيرنا وي كلما يسوع يحضر عيسو قلما لصلاة بسلام يرقيان للعرش والكوفي فورا يرضيان على الذي لوى قلامي والمداد مدة أعوام بقد ذي سداد عبادة لك وقدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وعني جي خيارا صافيه

بشارة من ملك مبشر صل صلاة بسلام يخردان قلود ملكك وكل صدان على نبي محمد.

من بكريم وعزيز سميا صل صلاه بسلام تكرم بيا جنابي ابدا فيكرم للذي من كرجوت الخيرا بجاهي وعندك فضيرا الى سواي ابدا به كما جعلت معتما محكما ايجنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي زكاة والولايا ولي ألف ولي لين آيا أو كتابك بقلبي ويدي وجملني ليبت بجيدي أديت كل بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شقيا يقدك أبلي وتجلي بمداد وتهمني بخير علم وسداد جدد بالإتام لجب العلوم النافعات يا خبير يا عليم أيبتلي سرع ربي ساعة يا من كفاني كدرات الساعة أغرتني سرع في العلوم يا معطي التأليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صلي على العبد الرسول والنبي من سانني ولي صفات نبي وسلما على مزهد من بلا لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والأهل وسبي في الحال والمآل ولي عبدك عقد في الخيور يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا لصلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل ما سلام يقلد رغد وأمسي فيني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا عساب مسيرا كليتي غير اغتساب على شفيع ذي الجمال احمد من قلمي ما مد

يشخخ الجسد مزاجا لغير نحو إذا حسد يا قائد لي مهما أنفاني وقلت لي خير جماد الثاني لصلاة من غزات بركات تنخوى بها لخير ذات الملكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود معي وسمرة للذي مدعت من رات الحرم لساد زفور وهو من كرم سيدنا محمد والأهل وسبي بالحال والمآل وملك النيا وصف راضيا عني أور وخجاني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنوبي أولاه صلي صلاة بسلام عني علي واسع واقبل مني رد لي خير ذاتي أفضل البصر ما زوج المكان والبصر رد إليه ما يسره وكاد يفوت من ولا حيث يكاد جمال زد يا جميل واجمعي لو المنى وقل لو اقمعي ملت وقيل

ردني الله الذي كاد يفور من الخيار ما نحاني ما يفيد جذب لي نافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنع يرفعني جمل الجميل تجميلا يري عجائبا فمذا تخيري لوى ذكوري أبدا على سور وليجاد بزوري ودور الله يا رحمن يا رحيم يا من جسكون رابع قد سميا صل صلاة تقلد البصر تفدي إلى سواك 19 مع سلام يطرد العينا لغيرنا كي نعبد المعينا على نبي ورسولي أحمد يا من بي ساق لخير الكمد وآله وسبيه وأذبي كل مباء لسواء يذبي وقل يا دلغادي.

محمد والأهل وسامي بالحال والمآل وهزل بالشيطان والمكايدة لغيرنا وبكل كايدة وجل بقية آيات الجنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا لصلاة زاد بشر خالدي مع سلام يسون والدي عن ذيق قبر وعذاب مع والدتي يا خيرني قمعا على رسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبصر يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل بزائن زام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبل مني كرما بجيما فاغ خلائق الإله زيدا ومبي ما ساني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى وجل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعي والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا لصلاة النبع لا ينقطع ألا الذي بأذايا منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل حلمي ألا الوسيلة لسبيعي سلمي العربي الآسمي العلمي سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وأفض كتابك بقلبي ويدي وبلساني معجزا بالأبيض ودور يحمي وعيالي تاليا وزور غير جادي أقضاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا لصلاة تزرف الملوك لغير ذي قدتي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يجر الكلكل والإجماع ألا الذي به خلقت كل ما خلقت عبدا رسولا علما يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وجل عبدك وإبك الخليل بجيج لا يكسر قليل وابلوا سعادة الدارين.

مصر الله ودقي قياما وجي الفصول والسنين لبزره ورد الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم ثم يا لصلاتك الذي لا تقر ببالغ بلاغة قد يستر ما سلام لا يماثل السلام خلق على الحي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وادعني يا نافعي بشكري عن صبر او حلم وكل مكر واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل ودا كل يدي وادعني عن موجبات صبري وموجبات الحلم واذكر جبري واجعل كتاب لي كمد الحج والصوم وصلاة اهلي نجي واجعل اليرضى مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم واجعل على عاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي يا رب دعا الناسي يا من كفاني در كل عازي يا من حماني عن يداك المغوية لك ذكوري قبل يومي تروية وبعد وافق بذكوري مني أضع عجرات العظيم عني مني ذكور ارفع إلى الكرسي بحرم مجلس من علي القدسي يا ملا تكبير وتقديس بك انت حالي خيرنا ابليس يا من لا تقديمك التمليك أسمتني من ضرر الملوك يا من لا انقضك ماله الأمور أفيتني فدنا ذا كل أمين يا نافعا بي كل من يزور أميتني ما ضرني وزير يا من لا أكون فيكون يا مليك أميت كل أن مسقات السلوك علم جل عداو أني إنك لا عند بسارة لجندك صبرتني عن الحرام قبلوا وفنة الناس المحط والكبلوا صبرتني عن كل مكر ندى كوني غريبا وتبدى الخلدا صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أتبع صبرتني على امتثال أمرك فكلي خير ميدا بقدرك قاتلي نفي قاتل أواي والسوء والإضلال تبطل سواي من قد زودي إلى الجنات بما ليعطت من المنات يهيت في العرام والمكروه بعزمة من جمع تكري لعد لغيري كل ما لا فائدة في وين غير آياتي قائدة وسلت لي مسرة الأبرير وقيت لي مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم ثم يا لصلاة تتب الأمراض لغيرنا وتجلع الأغراض مع سلام يفلح القلوب ويجل برائب والحليب للذي به تويت عني مسافة سلوكي يا سلمني سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وتبس بي لك يوم التروية يا من تقاني من قيود مرية وقبله وبعده وسجدي بخير خير ورداك قدلي وبعرافي بسكوري يا سكور يا خير من نجا

من فرعون وجعل آياتي للنبيين فرعون صلى عليه أبدا وسلم علي من دي فؤادي علما وهب لي العبد بالعنسيان واثم بأمري من العشيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من دي خلقي وبن

عبدا غنيا بالكتاب انك على الذي كفيتني ما ساء بجاهي وكل من اساء سيدنا محمد والال وسبي في الحال والمال وليا تعظيم كل ما وجب تعظيم يا من يقول بن رجب يا من عزمتني مما اعلم مما يسوءني وما لا اعلم عظيم لخير ذاتي العيوب وخلق المنفيد والخيوب هب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي اغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا لصلاة جاوز مقولا وتفلح المقول والمنقولا مع سلام يا بشريع مع الحقيقة لنا ذريع إلى الإله والكتاب والرسول يا بلي دنيا وأخرى خير رسول على نبي ورسولي سلمي العربي هاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعي يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا لصلاة تجب غفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكسب الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال ويبلي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل والمعالي المنع بيومه عرفا وهق سائميه أبلد معرفا فانظر علي بركات الحرم وجملة سهور وحمي حرمي.

يا معطي الظاهر والمكنون وهذه الأقبقة واللسان يا من يجود لي بفوز وإحسان يا ما يلافات والأبدير يا معطي الجيران بعد الدير لصلاة بسلام تسمع بيا شكوري والمنادي تجمع بيا على نبي رسول النبي يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وزابي بالحال والمآل فأنه يرى الصغار والفصولا ليكما وابتني الوصولا ولي النبي كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنا وتغنيني بلفظ عن نسيان لي جتبسه

Salli salatan bidbitul alala Dindi wa minni tamna'u dalala Ma salamin yatrudul aswa'a Wa kulla ijlalin irriwa'a Ala nabi wa rasulina qa'a Ya man bija'i fadabaka Yijna Muhammadin wal alif Wasirbi bil khadi wal mari وجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكزمي عندك ايمانا واسلاما معا احسني احساني وللمنج معا وعندك جعل نولي كنوزا يا من يجر زيد والمكنوزا وجرب يقي وجهك الكريم يا واهب البقاء وتكريم إلى سوى زاد يمن نحاني بالضر واسمي من الألحان واسم لوجهك الكريم يقدين والقول والفعل من آل النقدين جل وجهك الكريم كلي على

امين ولسواي سرت جانب امين لصلاه لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي الذي يزال نافعا على الذي اقدامه اعلاني بلادا وكب من قلاني يا الله يا واجع يا كبير يا من العظم والتكبير صل صلاه كل ضيق تذهب الى سواي ابدا فيذهب عسلام يجلب الصفاء وزلق لي والامن وال

وسامي في الحال والمآل وعذاب سبل لك ربي خولي يا ما ينتغ ربي وجولي أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن تقولي وبتثبت عن تحولي بوداك أن ودا سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا لصلاة قد تقلج الكرم بي أبدا تعلم ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من بي لم ينو نحو يضر مع سلام يسرف الأسواء لغير ذلك.

تطهروا من غير خير كالكلي تمهروا مع سلام يقودهم حما ذوي الانقلاب والنكر أقوى أفقما على نبيك الكريم جاري من مال في الخلق من مجاري يجنا محمد والآل وسامي بالحال والمال ويبلي اليوم بالاقتلاب كوني النور جملة

وجعلت والي فيها انوارا تنور سادعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وأبدا صل عليه بالسلام أني كما ملكتني خير الكلام وجل بي نبني لديك باقيات وصالحات لجنان إراقيات الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسر قسم يا صل صلاة لي تجمل جميع ما اقتدني لديك يا خير السميع مع سلام يزيد البشرى على المبصر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في

لقذكر على تقريب يا ماخذ الردوان وتغريب لقذكر ربي من محررني لقدم ذي الحجة لقدم الحجة.

لقاتك اللهم بالقيام يا شاهدا اليوم بالصيام لقاتك اللهم بدارك يا مقفا بمخزن المعركين لقاتك اللهم بسكوني.

إليك بادئا ومقتفيها، صفيت قلبي مبدعا مسددا، بك لساني ليقلت مددا، قلت جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي، قلبي ينوي الخير واللسان تنال الأذكار والحسان، لم تنسني ربي ولا أنساك، ولم توجد الذي ينساك، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل و

يا ربنا يا ربنا يا حبنا لي سلامة وابن عافية وعزمة وجل في سامي واجعل تلاوتي وقت يا حبيب من العبادات إليك يا محبوب دقني مكرك يا عليم ودقني الغرور يا حليم ودقني سؤال قدائي أبدا يا خير معبود بحب عمدا حبك لي قد دعا الفسادا لغير ساتي ونبى الحسادا إلى سواك ولي

لغيرنا عاصما من دائن يا ربنا يا من له الملك معا الانبياء مني منايا الجماعة صلي صلاة تطرد الشيطان لغير ما لقد اوصانا عسلا من قد يؤيس الامين مني ومن ذريالي يا معين على نبي ورسول احمد من بازوا الى البرايا حمدا يجنا محمد والآلي وصحبه الحال والمآلي فبكتاب يا فرج لك اي باقيات صالحات عندك يا منزلا تيبني اوتاني يا حامي الانحياء للشيطان صل صلاه لي تجر مددا ما سلام ليديم عددا على النبي الآسمي العلمي من لواء جلوى العالم يعلمي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وزد يد ربي أميرادي أمن ما أم جسدي أمراضي وزد يد ربي أنك لا حبيب لي من سواك والنبي بعض حبوب ويا ابتدي الاخلاص في توحيد مثبتا رساله الوحيد ابتني فيما مدى من زمني ما لي ديم بزري وامني رافقني جندك في وقت جاد وزاد علي دار خيري بجاد زهزات ابليس ومن والاه بغير نحو انك الاله لم تنغني حساد او كفار ولا منافقنا او اسفار تاتي من الامال منك السرمدا ومن نبيك رسولي احمدا فصلي سرمدا مسلما على في الال وزب وزب يوم

أقاب زارة بلا اقتدام أحمد مغني تعالى أنتنا وكان لي بكل شر وسنا أدب في البر والبر وفي السر والجر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الوارى

سيدتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمال واكتب لالي أم مسارك الكريم لديك يا باقي مزيد لا يديم يا ربنا سل صلاة بارعة مع سلام من مسارعة على الذي عديد مدادي مذمدي.

يا من لوى وجه الإنسان يا ربنا سل صلاة تائر مع سلام عداك قائر على الذي عبيد أقلامي مزمن بأفية الكلام سيدنا محمد والآدي وسبي في الحال والمآل من كلامي قل وتفسيرا يا من لنا أرسلت بصيرا يا ربنا سل صلاة النائر مع سلام برداك دائر على الذي عديد وقتاتي بخدم الدم إلى أوطاتي سيدنا محمد والأهل وسبي في الحال والمآل أمن قراتي في لواق الغرب يا من جباني عداك والمرد.

لسكائن مع سلام مضيا على الذي عديت سنينا مجائجا مقتربا ذنينا سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وقل لوا من قدمي ما سرى يا من كفاني من وسى واخترى واسم بوجهك الكريم عمري من المكاري واصلح امري وجعل فؤادي خزينه العلوم النافعات انك المعطي العليم وجعل جوارحي اوتان وداك الى الجنان سالمات المعداك يا ربنا صل صلاه جالبه الى عداك العداك غالبه على الذي جعلني لديه كسابي مصليا عليه سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وغلوا من عمري فوق المنى وعندك جني سرور الأمنا يا ربنا زل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يدرني جاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نوري جندك وآله وسمي وتجري جميع قمتي رضا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة جامعة.

ودنا غرد بلا عدا ولا اذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمال يا ربنا يا من تعالى عن سنا عني يسلي كل شر وسنا مع سلامك على المصفين من قاد لي مقبل كل مدعي.

من قدم علاوة بلا قدر وجن صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم لو بسارة تقدم قديم وارفع لعبدك وللكرسي نغم يا ذا باسمك القدسي يا الله يا احد انك صمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل والله احد على وسيله نبيك الاحد سيدنا محمد وآله وسيدنا

عسل من عمري يسلم من كل ما بيده أظلم على النبي والرسول أحمد والآل وسلم وقد أحمد على النبي والرسول أحمد والآل وسلم.

وهب لخير القلق في قد البسر يا خالقا جعل دعاء خير البصر وجلوا يا ربي في الثلاثة بمدرى رباع والثلاثة ما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لخير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نثيرها ومثلها.

زارت الأحد فابلغ الأيام من يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من أداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من أداك سندا. أنت سلاكن بسلام لي تجو بالاستقامة وتقليب الهجوم والآل والأصحاب والأقبال وزادني إن المعاتب. يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا.

لوت عيد سمد المسلما مع سلام بجميع الآل وسابق الدرر والآل. يا سيدي يا متبا يا من ترى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاة إني تجود بظفر بأن أجارك من غير تفر مع سلام بجميع الآل وسابق من

وقد لك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل وزل وزاد مددي يا من تهدي قراءك تقى القمر صلى عليك من بقولك أمر سلم.

وكلما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى هلا عليك من أداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وزابك الغري وقاعد المرام ولسواي ما يوزقا كفا ما يحرم الارتقاء وجادلي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادلي بالعلم والأعمال وبتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل شيء أبدا يا جنتي لا عليك مني منكر ما بك علينا وعدا من نعما كلما سرت إلي قادا لك بلا مزقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساغ كلما أختار دنيا وغرى بك ذا سلام من الإصاب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أيب وقب أني سرمدا ما لا أيب فبك لي كان وساقني رب أتاذي رب

معي وكن لي سائقا فقمر أمي بكل واجعل بجائي آياتي سافيا لك بي مع الأجر دافيا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له واغفر لنا أن الحمد لله رب العالمين جل جلاله سر لي

من طيب الممر والأوتانا فللغير جيدي لعين يسوق لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت نبي توفيق هاد قاد الهام قد الضيالي مال بيام بددي اليوم برب الغيب أعزني ممن خلو وخيب لا يتوجه لنبي مطعب أني معد مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني الأبد الغيب.

الإمام سقد أنهم تلاقوا قبل الله والكل قد صلى لبس ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما يسأل كلها لقيت من الأهدى ما دل

المهلا لما كانوا جهل لك ستجرح أتاب سديد يورس الفقر والخلا لك الدرابك من إله سراته عليك ما تسيم يا من مالك بلا على الله ملي

بإعادة المسلسل. توكلت عبدا قادما راسلا الاعتمادي را لينان قادما لأبد بي أسرى وقد جاوز الصبا على المصطفى المصطفى المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي يكاد ما قد الوسع عليك صلاة الله يا خير متبا بتسليمه يا من أدى الأسر والفرا عليك سلام من لولا ملكه كما بك لقد مسيات ورجع عليكم صلاة محصرة من بحزبكم من الواس الباقي لسخل الرضا على تهتلاء لا يجارك قيما لو سقوة قد توجب اللهن والدا يا سمن أهل عبد وسيدا خليلا أبيبا خادري سكرو خدا أتايا في بر وبحر تقودني إلى سكري مستيبا النفس والمرا أجايب في البر والبحر لي بدت بكونك مقدوم ولأوسر النفس ألومي وإرفاني وسهي زكية لمن بك ليقاد التوالف والسرى أنا بمهو الله أني موت وصفى آياتي من لقيك باترى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلم المذكور وعلى آله وسلم صلاة وسلاما وبركة يحبط فيها خير أبدا يا بالبرايا وقنا كلها بما كير لي من خير موشن ولا كلا لرب البرايا ذوقنا كلي بما اغتيل لي من خير.

كلي بما كثير لي من خيموش الوراك لي لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمغن كريم ناف جل مسي لنعت المختار عبد المقدم قليلا أبيبا فائقا جملة التملي لودر أمدائي خديما مقاتبا وللقارة في أمدائي أربع الإلي لك المجيزات قل يا قريتي عليك صلاة الله يا جامع الصني لقد كنت صبارا شكورا وناشعا عليك السلام الله يا مائي الجهري لك المجيسات القارقات التي بها أتت قبل من خير المراج جملة الرسل لك سرق سار بساق بدهوتي كما تقبض رمتائنا ثم بالفضل لمن أدرى آية التي خطر بها كتابا أسيسا بيّن الحق بالفضل لسان ورزان عبدا لهم بكم وأدهت روحي ونسي مال فحلي لو دهن وإني وكذا وروحي وجسماني وكلي بلا شكر

جسماني وكلي بلا شغلي لا تقل الحب يا خير سافر وسرعك لم يخلق وباق أما كلي يسرك مني حيث ما كنت يا محيي فعادي وروحي بالبصارات ساتي يود متاعك التي لن تعلو مدينة أنصبت نفسي بالسهي يقيني تركام داعي سيد كباني بالباقي سوي سلو القي يمني على هذا نقة عارضا بخدمة كل في المدينة سأدي يسر بسلمي عليك لسينا بإقامة منك الأهادي بالرمي يجوك مني كل وقت وساحة رداح وشكر رافق الحب في الحي يسلم سلم عليكم جاركم وأتعبكم باخي أباني بالوهي يبشرك الباخي بخس كرامة وإن كنت عن أرض المدينة سامه يوجه ربي كل ما لا أحبه لقلبك الدهرين يا جالب الوخي يوصل باقي بسارات نافع بك الدهر يا تستبخي والفضل والولي يبجل كلك اليوم مهخد وإن سار بي لا أراده رساوني يوكل كلي قبل حبي وقدمتي بمن قاد لي قل المقامات بالطيب قادر بفضل الله

0: إلى الحق والإيمان.
1: سيد خزائن ربي بارك حبلي وسافات لخير الأرض الدنيا وأخرى وما

اتحاد لي وسادات لخير الأزهار دنيا وأخرى وبرته خذ الشكر مني أخسر في وبصرا بالمستوى بالمستوى بالمستوى يا خير حال يسيخ خرج مال ماهي بربي من الأتعاب ولا ينتهي نوي ليسك برته كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في السور ينفخ خلفت الى اني وسيت كينا والكل قد كان يبلغ قد مكراد انك تقبل شكورا لوجه الذي منحب فيك ينفخ خطيئته ان محبه توبه لباقي لو عبد الي تاوق خط الام يا مختار لله خدمه عليك اسرع ما من بي فيك اطلق خرج من المتروك بالله يهدى وبيحي لو بيح بي ليس يوسخ خروج بربي ما كان من قبل أكشش ولا نوع لقوم لا لنه الموبخ لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد.

من منزلي ما قبله ما كان ملا من تسلسلي لو شكرا إلى البعض من المقرد على المستوى المستوى المستوى كان الباي المفضل لي لربي تعالى صرت عبدا مكاتبا لمن فضله بعد نباسي تاقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله سرع الظل أليم المفضل لي لقد جاء في القرآن ما دلنا على سقط منك المتاتع المكمل لعبد التي أوتيت قصة بوعدة وعدم بين الماء وتين ينجلس

موتان وعذاب بين الماء والدين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورغبة وما كبن عبد الله عبدا لدى العلي لكل من السعادات جاء ورمة ولكن جاء المصطفى البري يهتلي لين جاب الآيات رسل تقدمه فنالوا بك الآيات من تتبللي لسل أرتقب أسلمت كل بجائكم وسادي إلى جناتي خير من سلي لسل أسلم يغنى الله سيدة بسيطة يا

وسلم تسليما. شريم في يوم جديتنيان فقف دفين غودغان نقول نلبل لنيان لا يالا ناد القرن بين مبالي مرجي يبانجي توب تجيجي لنبكاين جوب بلن باي باي دوني جوب شريم بيجيز القرن بين mbake danga iboro mimbot, tazengia bota wa gilot, midev map antarpe.